مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره،

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

مما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

الفجر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره لها الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نجولي أسئلة الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ أحمد قال الموظفين، ويبدو أنه واحد من هؤلاء الموظفين، قال يشكو من عدم الإفراجات مع عملهم سنين طويلة. هذا لا شك أنه تفريط من الجهة القائمة على هؤلاء الموظفين، لأنه كما يطالب الموظف بإنجاز الشغل للعمل، فكذلك الإدارة التي يتبعها هي تخاطب وتكلف بالتعجيل بالأجرة. الإنسان الموظف عليه أن يتقن الشغل باعتبار هذا جهد بقدمه، وعلى الجهة المعينة أن تبادر بإعطاء هذه الأجرة. والحق أن كل رغم ما يكون فيه تأخير وتفريط، تفريط هذا ما يضيعش هكذا على الناس، وإنما من كان سبب في هذا التفريط يعني يخشى من الحساب يوم القيامة، يخشى من الحساب، لأن الإنسان أراه يوم القيامة سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن أشياء قد لا تخطر له على بال. حتى أن الله عز وجل ذكر حال المجرم، قال مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مالي هذا الكتاب، قال شنو هالكتاب ما خلانا شيء، كله مكتوب كبير صغير. فلذلك الإنسان ما لا يعني يستسهل مواقف معينة تتعلق بحقوق الناس. فاللي قدامه شيء هو بين يديه هو مسؤول عليه، عليه أن يعجل بحقوق العباد كإعطاء هذا الرجل اللي يشكي. أحمد قال سنين طويلة، قال يخدم وما حصلش يعني المرتبات ولم يفرج عنها.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر إذاعة دار

0: ألف دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال سيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوي. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أو شيء نبغى نسمعه هيك، يقولوا في استجد في الألفين دولار. استجد فيها باهي، وما آخر مستجد. باهي. وعندي صبعي انجرح باهي. توضيت ودرت له لصقه، وتو قعدت نتوضى ونغسل الرجل مع اللصق. يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه. وبعدين توضيت نتوضى واللصقه موجوده.
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أنا السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصرات يا شيخ. السلام عليكم.
0: نصرات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعافيك يا شيخ، شو أخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو افاده من 2000 دولار اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
2: ماشي الحال، جزاك الله خير
0: اجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال انجرح اصبعي، ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي، وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل أن تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء، حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فإحنا أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح، باش المية ما توصلش. لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية، فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نصر والعزة وخوتنا الغزة إن شاء الله.
0: آمين.
3: إن شاء الله الدعاء.
0: آمين.
3: الله مزعل الدنيا، الله مزعل الدنيا سعيدين ولا تزعل في قلوبنا
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو إحنا ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على خصة 2000 دولار وفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقوله. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة. يبدو أن انقطع الخط.

0: الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام. تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة الألفين دولار التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصرته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذا اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق، هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الإفتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى ب5 أو 6 أيام. اجتمع دار الإفتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعدة دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولوا لنا قولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد 2 يوم 2 اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بـ3 والعيد الأضحى بـ4، قالوا الرد 2 يوم، ما صار شيء، زادت يجي 3 أو 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، ما الناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معنا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مدرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها، وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع. قالوا لهم بعد مرة اثنين ثلاثة قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو ثلاثة انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء. وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء، ما عنديش إشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول. وما قالتش دار الإفتاء لي قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسب لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا لي كل لا ألتفت إليهم ولا وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك؟ والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. راهم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد إنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية، أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيم با كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة، وني ما نعرف شو نقولت. لا يا قول لي أي واحد تاني غير ني، ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودارات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتانا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، مدام صيب من الناس كائنا من كان قال الحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه، لا نعرف تقواه، لا نعرف خشيته، لا نعرف اطلع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ، وهذا اتباع للهوى وليس اتباع للدليل، ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال حد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال حد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط، أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى. راه لطلع الشيخ قال اي كلام غير اني غلط، ولا قال ما تتبعوش، ولا قال اني معصوم. قال اني جتني الاهليه وطبقت، وهذا اجتهادي. تبي تاخذ انت باهي، ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك انت. فالكذب على دار الافتاء بان قالت، حتى لو انصار دار الافتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الافتاء. ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون، ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين، وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط، وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم. هذا على فرض ان في من قال. هذه مسألة لابد من بيانها. ولو حد قالها من أنصار دار الإفتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين، ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا، نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية، فأنا أطمئن لفتواهم. هذا ليس فيه عصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الامور، يعني من يتبعون دار الافتاء في اخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على اقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا الثانيين. الى ان حصل مساله ان الشيخ حمزه ابو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية، قال أني راني اطلعت على الفتوى. هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب. منها أن نشكع لدار الإفتاء، ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل. هو قال نبي نستقيل، ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا. هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدقنيش أنا، برا أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتاخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلال على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوا لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش شنو هو الآلية، بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح. ولا حتى في الخيال انه يصير، حتى بعد الكلام اللي ساره ابدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن ان دار الافتاء شخص واحد، هي دار الافتاء ما هو شخص واحد، راه مجلس البحوث والافتاء والبحوث تقريبا 8، تقريبا 8 ولا 9. عادي جدا ان 3 في مساله واحده يقولوا لا حرام، والسبعه ولا السته الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والاحياء والافتاء براي الاكثريه، راهو تصدر براي الاكثريه، فامر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقه ان يكون في واحد ولا اثنين مش موافق، راهو سواء قالوا حلال ولا حرام، امر عادي. وهذا مش في دار الافتاء الليبيه، في كل الهيئات العلمائيه يعني اللي فيها مجموعه من العلماء، الايوفي، اللجنه الدائمه بتاع السعوديه، دار الافتاء المصريه، جميع دور الافتاء لما تبي تصدر قول شيء طبيعي ان يكون في مجموعه من جماعه الدار مش موافقين، لكن لما تصدر الفتوى الرسميه بالاغلبيه يكون البقيه ملزمين بالفتوى بهذا الامر. يعني احنا في دار الافتاء مجموعه كبيره من المشايخ يفتون، او رايهم، انا بيش نقول يفتون، رايهم مخالف للراي المعتمد من دار الافتاء. الشيخ محمد بن علي رحمه الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسميه من دار الافتاء انها حرام، وهو من اقطاب دار الافتاء. الشيخ احمد الكوحه رحمه الله كان يقول بعدم صحه القبض الحكمي، القبض عنده ايد بيد في موضوع الربا، مع ان فتوى دار الافتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من اقطاب دار الافتاء. الشيخ احمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحده في لفظ واحد، مع ان الفتوى الرسميه ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من اقطاب دار الافتاء. والشيخ احمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا، انا متاكد كلنا. الان مثلا مساله جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب، في مجموعه من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسميه بالاغلبيه بانه جائز. هل معنى ذلك ان لزونا احنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الاخر اللي يقول ايوه؟ ايضا موضوع المرابحه، دار الافتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينه، وهو من الاخطاب زي ما قلنا، وقعد الى ان توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين ان حصلت نوع من خلينا نقول الشوشره من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال، والثاني يقول حرام، والثالثه مش كيف هيك. فجت الامر من دار الافتاء ان المساله التي فيها فتوى رسميه ما تفتيش وانت عضو في دار الافتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش تفتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الافتاء لا تفتي بخلافها. وهذا امر حسن، هذا امر حسن. لماذا امر حسن؟ لان تخيل دار الافتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام، بني توشني بنعرف حلال، أنا كشخص متتبع نعرف دار الافتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الافتاء، افتح اي موقع من مواقع دور الافتاء وشوف اذا كان لقيت في تتبنى اكثر من قول واحد في مساله واحده، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الاراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهايه ان دار الافتاء المصريه تبيح الاحتفال بالمولد، دار الافتاء القطريه تمنع الاحتفال بالمولد، دار الافتاء السعوديه كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي. يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال، والجهة هذيك جو قالوا لفتيدنا غادي ما تفتيدناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه. لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين. أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذا ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة، دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش. ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا لا، وستة قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه، ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أني نقول لك لا لازم لا مش لازم. أني أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا مش جماعة اللي يقولوا احنا نأخذ بروحنا هذوك مشكلتهم تانية ديك، لا نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأله واللي يقول عليه سيف على رقبتي، يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ، وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول، مش أني يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غير المخالف لي اللي نعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالث اعدادي يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العاديه اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول اخطا الشافعي وابو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكه نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالان انت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان انت ديما تسب فيه اخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله ال 2000 دولار حلال بتكبش فيها لانك تبي تدير ال 2000 دولار حلال، راه هذا اسمه اتباع للهوى، ماهوش تقليد لراي عالم. هذه هي الخلاصه، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خذ راي دار الافتاء ولا نقول لك ما تاخذهاش، انت تعرف دار الافتاء وتعرف قداش فيها والاسماء معروفه والدرجات العلميه معروفه ومنشوره على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسالهم 70,000 مره من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة، يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهاش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله أمس واحد اطلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح، إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة، يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا، يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي سب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافرا. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديرونه لكنه ليس كافرا. فأنت احنا قبلنا التحدي هني نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها ترى اطلع انت الآن يعتذر كان كنت راجل. أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين الحرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب ايش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لان احنا بنكفره، لان هذا مجمع عليه الأمر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غالط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أني متأكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم نبي نقولها، نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت نقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالفضة ولا الليبي بالليبي ولا الدولار بالدولار ولا الدولار بالليبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك على موافق وقالوا لك تعالنا بعد 3 أيام انتبه لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة رأوا مش اختلاف في الدليل، هذا اخذ دليل وهذا اخذ دليل، رأوا المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، أو حسب ما اللي ني قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبع دار الإفتاء وليس معناه اتبع حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب على بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلام لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، جي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راهو مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم يعني عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق؟ الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
5: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل، هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس, الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات, من ناحية العلاج, من ناحية المصاريف الغذائية, من ناحية السكن, من ناحية الكهرباء, من ناحية الماء, من كل شيء.

شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين فني توم لا نقارنش يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا. يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه. يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعصبي متكلم. يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات حياته المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقي وكذا، أعطيني البحري فمنبوش. إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي لها ولا له، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة بياخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس عشان ما تتشعبش منا الحديث كثيرا. يعني من باب البيان بس، يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات، يعني من حق كل مواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل على عمل خاص ولا من الدولة. يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد. يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني منش نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، منش نشتغل معه قديش بيعطيني 700,000 الشهر؟ لا لا، نمقع مس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنقدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر منها الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير. يعني الناس اللي يعني مقعمز وراقد في الحوش وياخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من نتكلمه بالضبط ونين يشدوا الخلل اللي صاير. شين جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات. يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ميم ولا قده ولا 11,000 ولا كذا، كيف نميز بيناته؟

0: رتب واحد يا جماعة الخير ده ما يجيش معلق في الهواء على عثرة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه. يعني هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء يعني قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب الجهة الثانية الناس الثانية وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد يعني يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط ما فيش فرق بيني وبينك. انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية وناخده في نفس المرتب. انت اخذ مني انت مرتب مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه يولد البغض لولاة الأمر يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس راهم زي بعضها مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم التعليم يعني مكانة عظيمة جدا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مكانة المعلم معلم معلم أجيال يا جماعة الخير احنا نقولوا لليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما قلت حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال ذكره من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاءا ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرأنا القرآن اللي قرأنا الرياضيات اللي قرأنا علوم يعني الأسماء أسماءهم لا زالت الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا يومنا هذا نذكرها أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة أولى ابتدائي يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة. هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضاية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم. التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. ده لا يجادل فيه اثنان يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته على الوجه الأكمل، إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو مدرسة الخاصة ممكن الفصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدارس الخاصة. مدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع الفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو حتى الطالب، نفس البيئة نفسها ما تساعدش في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس، وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فيها في البداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن، يعني عفوا المراحل الأولى، كل ما كانت أصعب استيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب، وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني بيشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة، نفس السيدة الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين، يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول، يعني الإقفال، يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل، يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول، يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك، الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني، لأن يعني ما يرفض من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر، هذا لا جدال فيه، وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية، مش اللي وقع يروح ولا جي يوم في أسبوع تأخذ حصة في أسبوع تروح، لا، تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله. يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير، الذين علمونا كما قلت من اسمه، وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما، وهلما جرى إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام، ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات التي يستحقونها قولا واحدا، هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام، يعني الضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية وحديثة، يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدوا العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول، الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول ديروا لنا حل، أو نهاية الفصل الأول ديروا لنا حل وكذا، فجبدا مطالبة منطقية ومعقولة، وما فيش تعطيل للمدارس، يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل، وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج ودمج المقررات. يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا، مع المعلم قولا واحدا، لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال، كل في مجاله، فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه. هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه. يعني غياب التعليم يأثر فيه، غياب الصحة يؤثر فيه، يبدأ واضح. غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره. شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام، الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ، يعني تشوفها. أخذوا اللي أقل مرتبات الآن، واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم، يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه. لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطل تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره. الخدمات العامة، أصحاب الشركات، شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين، تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه. فكل واحد في هذا المجتمع، في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر، فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا، وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى أنا في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس، يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية نظرتني. يعني تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد، ما يناقش فيه أحد، وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نتجاوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم، أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديتوا عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا، أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي أعلمه والله أعلم، يعني شوفوا الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوة نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا طبعا زي ما نقولوا احنا يقلينا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو قدام شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن التعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر بمنظار من دار تعطيل الطلبة على الدراسة من ناحية شرعية، تعطيلهم لا يجوز. من ناحية قضايا التدريس لهم حقوق المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة ثم بعدين لكل حادث حديث يعني والله أعلم. هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.
1: هناك مسألة ينبغي على الناس أن ينتبهوا إليها شيخ خالد، هو عامة الناس يعني الآن تقع أهل المنطقة أن هذا البيت هذا المكان أرضها مشهورة المعلنات أن هذا أجبر فلان عليه على بيعها ويبنى هذا المسجد، تلقاهم يتزاحمون على هذا المسجد. وين انكار المنكر هنا؟
2: هم يعلموا أصلها يعني
1: يعلموا في بعض يتكلم يعني في بعض عايز على نتكلم الناس اللي في العادة يظهر الخبر ويعرفوا أن هذا الأرض غصب. المفروض أنت حتى اللي بتبرع تكلم تقول أرى أرض مغصوبة، ما تساهمش فيه انت المسجد هذا بني ضرارا يعني او مسجد بني بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى في ارض مغصوبه. يعني الحديث من ظلم قيد الشبر في ارض قيد الشبر توقع والله بسبع اراضين، سبحان الله. يعني قيد الشبر هنا يعني مثل يعني مبالغه، فولو شبر لما تأخذ ظلم يطوق زي الطوق يوم القيامة يكون محيط بك من سبع أراضين حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت الآن تعرف الجامعة هذه أو عفوا الأرض هذه غصبت من فلان ثم تأتوا وتساهموا في بناء هذا المسجد، تساهموا في الظلم وتساهموا في الحرام وتصلون فيه جماعات وترجون من الله أن يقبل صلاتكم؟ قد هذا يعني الإنسان لما يعلم من هذا المكان مغصوب ينبه الناس ويحاول يرسل رسالة حتى يلغاصر، ومش حنصلوا فيه الجماعة هذا ومش حنسكت عليه يعني حتى مش بطريقة مباشرة يعني بما تستطيع. ربما الآن يقول الله فلان عنده قوة وعنده كذا كتيبة والأخير ما يشين كلمة، أبعد بين بأي طريقة ما، الفيس موجود والصفحات على المناطق موجودة معاي قصدي، وخلي الناس تتكلم يعني. لكن زي ما قلت لك تشوف انت الشيء الحرام مع الناس يعرفوه حرام ثم يأتون عليه وكأنه يعني لا مخالفة شرعية في ذلك، فيعرف هذا المكان أرضه مغصوبة والمسجد بني عرض مغصوبة ويصلوا فيه. لو ما يصلوش فيه ويظهر الخبر مرة أو اثنين وثلاثة معاش يتجرأ الناس على غصب الأراضي حتى لو كانت لمساجد أو لأي مرفق آخر خدمي يعني من غير إذن ويأمر بالضوابط الشرعية. هذا اللي بنقول عليه أن بعض في بعض الأحيان الناس نفسهم عامة الناس يساهمون في الحرام
2: في هذا المنكر،
1: الله أعلم.
3: أيضا عندنا سؤال الأخ عادل من طرابلس يقول أني أخذت هاتف زوجتي نقال زوجة وفتحت فيه النت، يبدو أنه ما عنداش أو النقال عنده فيه مشكلة وكذا، المهم فتحت نقال في هاتف زوجته، ولكن في مرة من المرات قال في نفسه دون أن يتلفظ قال أني علي الطلاق معاد فاتح النت في نقال زوجتي، قال هيك في نفسه دون أن يتلفظ بهذا الكلام أنه عليه الطلاق أنه معاد فاتح النت في نقال زوجته، ولكن مع ذلك مشي يفتح مرة من المرات. يعني زوجته قلت له تعال شوف ها وفي كذا وفي كذا، المهم يبدو أنه افتح المزيد هني في المنشور أحيانا لما يكون طويل شوية فيه كلمة المزيد تضغط عليها فيعطيك بقية المنشور فتستطيع أن تقرأ المنشور بالكامل، فبيقول هني ريت المزيد فضغطت عليها، وبعدين ذكرت أنني قلت وحلفت في نفسي أن أنني عليه الطلاق معاش معاد فاتح النت في نقال زوجتي. فنجاوبه على هذا الكلام قول له بالنسبة لقولك في نفسك عليه الطلاق معاد فاتح النت هذا لا يترتب عليه شيء، هذا هو القول المعتمد في المذهب أن قول الإنسان في نفسه هذا لا يعد كلاما لأن ما ينبنيش عليه حكم شرعي، نحن في الشرع متعبدون بالظاهر وبالكلام المسموع يعني حتى لكن لو تلفظت بها حتى فيما بينك وبين نفسك بأتلفظت وقلت هذا الكلام أنك أنت عليك الطلاق، مع تفتح نقال النت في نقال زوجتك ومع ذلك فتحت نقوله هنا يقع الطلاق، سمعت هي ولا ما سمعتش هذا مش موضوعنا احنا. فلذلك لكن لما كان الكلام في النفس دون أن تتلفظ به فهذا لا يقع به الطلاق، فلا شيء عليك في هذه الحالة لأنك أنت ما تلفظتش حتى بينك وبين نفسك ما تلفظتش. فلذلك من معاش في داعي أنك أنت بعدين نقوله هل الضغط على المزيد هذه والله يعتبر فتح للنت ولا لا، لا لا شيء فيه، لأن الكلام من أصله هذا ليس بطلاق، أنت ما علقتش الطلاق على فتح النت في زوجتك في نقال زوجتك، لم تعلق الطلاق على فتح النت في نقال زوجتك. تقول لي لا أنا قلت في نفسي، نقول لك الكلام في النفس هذا والكلام النفسي ليس بطلاق، هذا هو المعتمد عندنا في المذهب، ولذلك لا شيء عليك. ولكن احذر هذه الأمور دائما، الإنسان يعني يأخذ فيها بالحيطة والحذر، مرات تلقى روحك واقع في مشكل. لكن هنا بالنسبة لهذا لا شيء عليك، والله تعالى أعلى وأعلم.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: هذا هو الاستخلاف، تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم، هذا إذن عندنا الاستخلاف هو أن يقدم أو أن يستنيب الإمام أحد المأمومين ليتم ببقية المأمومين صلاتهم، هذا تعريف الاستخلاف. وفيما يتعلق بحكمه، لأن الحكم عن شيء فرع وتصوره كما قيل هو حكمه مندوب، هذا في سائر الصلوات، أما في صلاة الجماعة فإن حكمه واجب. طيب، طالما هو مندوب في الصلوات وليس واجب، إن لم يستنيب الإمام أو لم يستخلف، لم يقل يا فلان أكمل بهم وخرج من صلاته، هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم، وهذا مندوب أيضا أن يقدموا أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية، أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم، ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
1: نعم، شوف يعني هذا فيما يتعلق بالشرط، عندنا شرط للاستخلاف وعندنا أسباب الاستخلاف. ففيما يتعلق بشروطه أو سببه اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة ومنها ما يكون خارج الصلاة، أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فإن عجز عن الإتيان بالأركان ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان فهذا عندنا في المذهب لا يؤم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحة، وإنما يؤم من كان في مثل حاله. فإذا هنا صلاته لازال صحيحة، لم يحصل له ناقد ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان، فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة يتم الصلاة هنا. نعم في الرعاف عندنا فيها قولان مشهور، المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا. فإذن ففي الاستخلاف مع أنه لم تنتقد صلاته، لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كان هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط. لكن بالنسبة للرعاف حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول بالمذهب رواية ابن القاسم. لكن بالنسبة
0: للعاجز عن الاتيان،
1: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره، لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة جماعة قد وجبت سنة بفرض. طيب وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، يرجع هو مأموم لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها، تذكر أنه على غير وضوء أو حصل له غلبه الحدث يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج ويستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم فإذا هذه
0: أسباب متعلقة بالصلاة،
1: قلنا إما يعني أو الأسباب عندنا ما يكون خارج الصلاة وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة، الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط أو يمنع الصلاة بكلياتها يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه، وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء أو نقوله حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء، أو شخص أعمى وخشي عليه الهلاك، هذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح، يعني أي نفس قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس، من باب أولى إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه، فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلاة الخمس وواجب في الجمعة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ورجع مأموما.
1: نعم إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف، وعندنا السبب الثاني من وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة، تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز هذا له علاقة بالصلاة، ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة، هو يقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الاتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشور رحمة الله عليه شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرفه. قال ورجع مأموما، إذن خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل، لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا تجزئ إمامته، فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
0: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات، هذا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
1: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فهمت؟ لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي، هو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
1: طبعا هذا أو عطف على
0: منع. نعم.
1: على منع. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم، يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره، صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقول له خلاص طالما أنت ما خرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذا متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبة أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقول له لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة. فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتالي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله من حمد. نعم.
0: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
1: نعم، هنا قال مش لو قلنا احنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده حتى لا يأتم به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف، وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر. فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة. مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة. وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها. فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
0: نعم،
1: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره حتى يكمل بهم، اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمامة بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله الحمد، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدموا هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم طبعا لا تبطلوا صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطلوا صلاتهم، لا تبطل صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض، اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، مع الإمام الأول تو مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وبعد ذلك قال يا فلان أكمل وما كبرش، وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم، ويرجعون معه المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول، يرجعون معه، فإن لم يرجعوا لم تبطل لا تبطل صلاتهم طالما أدركوا مع الإمام الأول فرضهم. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم لك هذا الشيخ، زي ما قلت كله بشرط انه لما رفعوا مع الامام الاول ما يكونوش عارفين انه هو صار له حدث.
1: ايوه، لو هم عالمين انه هو صار له حدث ومع هذا رفعوا معاه، هذا التعمد هنا شيخ. ابطبطل عليهم، لكن اذا هم رفعوا يعني جهلا ما عندهمش معلومه انه هو انتقض وضوءه، فهو رفع ما قال سمع الله لمن، طبعا لو استمر يا شيخ يئم بهم وسمع الله لمن حمده وكذا هذا خلاص ربطبط، لأنه قلنا حتى في حالة السهوي والسهو، حالة غلبة الحدث أو تذكر الحدث، إذا لم يبادر الخروج منها مباشرة ولم يفعل بهم بعض الأركان بعد ما حصل له أو تذكر الحدث، فإن صلاة تبطل عليه وعليهم، حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم. بالنسبة لصلاة تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف فقال وندب لهم إن لم يستخلف.
1: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب، فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بس. نعم،
0: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
1: تبطل عليه وعليه، لابد واجب، هذه واجب عليه انه يستخلف في الجمعه،
0: يعني ما ينفعش انهم يستخلفوا لنفسهم،
1: لا ما ينفعش، لابد هو ان يستخلف، لان الإمامة او الجماعه من شروط ماذا؟ صحه صلاه الجمعه.
0: نعم. ثم قال واستخلاف الاقرب.
1: نعم هذا من المندوبات، يعني لا بأس، يستطيع الإمام إذا أراد الاستخلاف أن يستخلف شخص تقدم يا فلان، وهذا الشخص الذي استخلفه كان في الصف الثاني أو الثالث، ما فيش بس، مش شرط أن يكون في الصف الأول، لكن حبذا من باب الندب والأفضلية أنه يكون في الصف الأول ليسهل عليه التقدم، يندب كما سيأتي التقدم، يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
0: ثم قال: وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
1: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة، قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى أن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة، يعني وإن بجلوسه هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع أن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف أو كذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة وحتى لا تحصل شوشر وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية.
0: شيخنا يفهم من هذا أن لو ما تقدمش الصلاة صحيحة يعني.
1: ما فيش بس. نعم. لأن مندوب.
0: نعم.
1: هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة، طالما مش الجمعة طبعا، إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
0: شيخنا في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، حيكون الإمام فيه يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه، وعلى الصلاة صحيحة.
1: نعم، لأن يعني شوف، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة. يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين يعني العرس طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود اتساع أو عدم ضرورة لهذا، أما في حالة الضرورة أو كذا فما فيش حتى كراهة، وإحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم ولا غيره، وإن كان يندب في حقه أن يقدم اللي استخلفه وهو في الصف الثاني أو الثالث، من المندوب في حقه أن يدب وأن يسير سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقدم غيره صحت.
1: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي واستخلفتك، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره وتقدم ذلك الشخص، صح؟ قالوا ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم، هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأنه هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا لأنه مندوب في حقي. واضح الكلام؟
0: واضح. نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا.
1: استخلف شخص، استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بس،
0: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف.
1: نعم. ما فيش بس، ما فيش بس، أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بس. نعم.
0: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
1: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو وصلى بالبعض، والبعض الآخر صلوا أفذاذا، طالما في غير الجمعة ما فيش باس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
0: قال كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
1: أي ما فيش بس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر. عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بس، كلها الأمر يعني جائز، ما لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك. أتموا أفذاذا أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
0: حتى لو هو ما استخلفش ولو فيه 2 طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
1: ما فيش مشكلة. نعم. هذا ما أشار إليه المصنف يعني.
0: نعم. قال وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
1: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
1: نعم، يعني الخليفة
0: المستخلف.
1: نعم، الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا. إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام، وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تمش. ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتحة، يكمل هذا. إذا علمت سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت، تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها شرع.
0: نعم.
1: يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قراها الفاتحة وصل في السورة، ماشي أقرأ في السورة، ما عرفناش الإمام هل يقرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقول لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفا، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط صحة الاستخلاف، فقال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. سبق وأن ذكرنا شيخ في حلقات ماضية ما يتم به إدراك الركعة حتى تحسب لي الركعة أنا كمسبوق. قالوا تدرك بأن أدخل في الصلاة وأشرع في الركوع قبل أن يعتدل الإمام القائم. فإذا أنا إذا أدركته، جيت يا شيخ أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة، من باب أولى كان في تكبيرة الإحرام، هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة هذه، يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني يا شيخ، طالما حصل لك بعد الأمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذن يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص معاش نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا، لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك

0: إلا فلا.
1: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدرك شو به، فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكي عليه مسألة استخلافه يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد، يعني قبل أن آتي أنا. في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي، يعني إني أنا لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا تو عرفنا بالنسبة من لو ائتم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذًا باعتباري فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيح. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم، كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى، أولى الإمام وبنيت عليها الثانية، يعني درت الثانية، إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح. واضح يا شيخ؟
0: واضح نعم.
1: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام، تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني، قالوا راه كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين، وبيان شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي، شن صلاتي صحيحة ولا؟ قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره، قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي، صلاتي صحيحة وأموري تمام، يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي. وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا، كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أني بنبني على صلاة الإمام، قالوا هنا أنت وين أدركته؟ هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت، هو فاتت الركعة الأولى به وانت بنيت عليها جبت ركعة ثانية وبعتالي درت تشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين كان هي عشاء رباعية، ولا الركعة الأخيرة كانها مغرب، ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص وبعتالي نط انت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصبح، قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو، نتكلم على صلاته هو صحيح. قال وإلا فلا، يعني إن كان قد بنى على ركعة، يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية هذا صح، وكان هو بنى على ماذا؟ بنى على الثالثة من صلاة المغرب، بنى بالثالثة، بالثالثة عفوا، بنى بالثالثة من صلاة المغرب، طيب بالثالثة من رباعية ماشي، لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش، بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية ومن باب أولى من صلاة المغرب، قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو. إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به، باهي هذا اتفقنا عليه، إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل، وباي هو صلاته ماذا؟ قالوا هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح، يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه ما بناش على صلاة الإمام، قالوا صلاته صحيحة. وإن بنى على صلاة الإمام كان هو بنى بالأولى، بالأولى يعني شوف يا شيخ، أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح، قال وإن جاء وأحرم بعد

0: فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة، فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم، وتبطل صلاة من ائتم به، هذا فتناه. وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحت، هذا حتوه فتناه. بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه، ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا، يعني سواء في الصبح ولا في صلاة الرباعية ولا في المغرب، كان هو الموضوع في الركعة الأولى.
1: أو شيخنا كان الاستخلاف حصل في الركعة الأولى.
0: نعم في الركعة الأولى.
1: حسب الركعة الأولى هو.
0: بدأ من الركعة الأولى، هذا يعني وكأن نعم. استفتح الصلاة مع أنها نعم. يظن بنفسه أنه مستخلف.
1: نعم.
0: بيصلي صلاة كاملة يعني.
1: نعم.
0: به. وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف.
1: في الركعة الثالثة.
0: في الثالثة نعم. من رباعي، يعني هو بيقرأها وبيبني على الإمام، ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر، وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة، وبالتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم، يقولهم قاعمزوا ما يسلموش قبله، يقوم هو كمسبوق، يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه مسبوق.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: انسلم الإمام وقام قاضي أقوال، وهو تول بدأ الإمام، إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة، فهذا بيأتي قالوا يغتفر له، يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا، هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر، وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة التقديم والتأخير، يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تامة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاة هو. أو بالثلاثية بنى بهم في الركعة الثالثة من بالركعة الثالثة عفوا من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة، واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا، قال لأن هنا في هذه الحالة
1: جلوسه مش حيكون في محل جلوس.
0: نعم.
1: القيامة مش حيكون في محل قيامة،
0: هذا المطلوب. نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة إذا تموا به، كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح. نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: وإن جاء
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا. ثم قال وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
0: نعم، وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وصار استخلاف استخلفه. هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش ويقوم هو، ويأتي بماذا؟ قال ويأتي بما فاته من صلاة، أي أتى بما فاته من الصلاة وهم جالسين يستنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا لما تنوضش أنت استنى إمامك لن يسلم. فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توا، بعد ما يسلم إمامك في إمامك في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض، تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن صلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية. يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا.
1: نعم.
0: مع أن حتى هو مسبوق.
1: نعم.
0: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأن حاضر من الأول، هذا هو أحضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفها الإمام وكمل بهم ركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام. لكن إشكالنا إذا كان المستخلف مسبوقا حتى هو وعندنا مسبوق آخر.
1: يا شيخنا كان نقول مثلا اثنين خشوا للمسجد في نفس الوقت،
0: كويس.
1: خشوا في الركعة والإمام قائم في الركعة الثانية
0: به.
1: في القراءة أثناء القراءة حضروا معاه القراءة فحضروا جزء من الركعة ومعتد به يعني،
0: كويس.
1: بعدين بعد دخولهم صار عذر للإمام،
0: ايه.
1: فالإمام استخلف واحد منهم وهم مزوز عليهم ركعة ركعة،
0: كويس.
1: هذا المستخلف بيكمل بيبني على صلاة الإمام، بيكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولما يجي في السلام بيشير للمصلي اللي خلفه راجوا شوية يعني لين
0: يجلسوا
1: يجيب هو الركعة اللي فتاته.
0: نعم.
1: والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى هو يجلس معاهم،
0: أيوة.
1: ما يجي بيش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه،
0: نعم.
1: يراجي زي المأمومين
0: للولي. لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الإتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه. إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
1: نائب على الإمام الآن، هذا هذا الإمام الآن أصبح نعم مستخلف. نعم.
0: هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف. نعم.
1: ثم قال كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
0: نعم. تو هذه المسألة الثانية وتو شبهها يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من؟ قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين. طبعا احنا عندنا جوز هنا طبعا خلاف الأولى لكن التجوز بالنسبة لصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتباره بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية، فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما شن الحل هنا؟ وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول
1: للمستخلف
0: في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية هو الإمام صلى بهم ركعة، المهم يبني عليه صلاة إمامه طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس في
1: ما يتبعش الإمام،
0: ما يتبعش الإمام في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه لضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية أنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، أما أنك أنت تصلي معاه ركعتين أنت خارج المسألة. إحنا نتكلم
1: ناوي القصر بتصلي خلف متم،
0: نعم. متم.
1: هذا ما يجيش
0: ما يمشيش أنك أنت تصلي ركعتين وتقعد مقعمس، ما تقدرش تسلم قبله، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وباهي شين فائدة القصر كانك أنت صليت ركعتين ولم تأتم به يعني، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وكذا، هو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعتلي قاعد مزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض أهل العلم قالوا رأوا قول ضعيف في هذه المسألة. وهذه حولها المسألة جانبا، أتيت بها فقط لألا تتداخل، لأنها متداخلة في المسألة اللي عندنا. لا، المسألة اللي عندنا مسألة أخرى. المسألة اللي عندنا
1: الإمام هو مسافر،
0: مسافر، وهذا جائز عندنا. نعم. أن يؤم بماذا؟ بمسافرين أو يؤم حتى
1: مقيمين.
0: بمقيمين. نعم. الأمر قريب، حصل له عذر، هو لا شك أن الأولى كان أن يستخلف شخصا مسافرا، معاش عندنا إشكال لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة. لكن لو استخلف شخصا مقيما، نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم، لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر، فصلوا ركعتين وقعمزوا، وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا
1: اللي
0: صار إمامنا وهو مقيم وصار لظرف، هذا إمامته صارت لظرف، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم تصلوا ركعتين قعمزوا، ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين، تو المقيم يكمل معه. بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر. فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما. قال أو سبق هو، أو سبق هو، المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق، واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين في هذه الحالة، يعني بينتظروه، الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا، سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين، فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعتالي يشير لهم اجلسوا، سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته، وبعد ذلك يجلس، خلاص هو تم صلاته. لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته، وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضح ولا يا شيخ؟
1: نعم.
0: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا، سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
1: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، ما الحكم في من بنى منزلا بأرض أو بقرض من الدولة من سنوات طويلة، والمنزل مبني في مزرعة العائلة مع باقي بيوت الإخوة، هل يبيعه أو ماذا؟ بارك الله فيكم. إنه ولا ما نقولهاش يبيع المنزل، القرض هنا أو القرض الربوي هو حرام، حرام على أخذه، حرام على المعطي والآخذ، آكل الربا وموكله. من اقترض قرضا من المصرف قرضا ربويا، فهنا في الواقع هو موكل للربا، المصرف أكل الربا، فهم الاثنين طبعا حرام عليهم، ولكن انت دافع للربا في شخص أخذ الربا. وعلى كل إن الآن اشتريت بهذا المال مثل مواد بناء وبنيت وكذا، فالآن الحرام يتعلق بالذمة، ظهر أن الحرام يتعلق بذمتك ويتعلق فيما يعني أخذته من المال الحرام، ويجب عليك رده على الفور، يجب عليك رد هذا المبلغ على الفور والتخلص من هذا القرض الربوي في أسرع وقت ممكن، مع الاستغفار والتوبة لله عز وجل، التوبة النصوح، عدم الدخول في مثل هذه العقود فيما هو آت، لا يجوز لك الدخول فيها في هذا العقد. البيت هو ملك لك، ظل هو ملكك، نعم، وإن كان بنيت وأصل المال حرام، ولكن كما ذكرت هنا يعني الباقي البيت هو ملك لك، لما نقولكش بيعه وبخلص الأرض المزرعة أو المزرعة العائلة وبنيت في مزرعة العائلة هو هي ملك لكم، فبالتالي هي هذا من أصلها حلال والله أعلم، ولكن تعلق بك الحرام من حيث أخذك أو إعطائك للربا، إن كما ذكرت أنت دافع للربا، أنت سلفت مثلا 30 ورديت 36 أو 33 وكذا، فهذا أنت دفعت الربا القدر الزايد، هذا هو الربا المحرم، عليك أن تتوب إلى الله تعالى، لا تدخل في مثل هذه العقود ثانيا حتى تسأل ويتبين لك حلها وشرعيتها وجوازها، فإذا تبين لك جوازها جاز لك الدخول فيها، وإلا فتمتنع عنها وتتركها مثل العقود الربوية. هي يعني هذا الربا تحريمها معلوم من الدين بالضرورة، كونك مثلا تتحجج بهذه الضرورة وهذه كذا وكذا، هذه ما يجوز لك أن تفتي نفسك بنفسك وتستحل الربا بدون يعني بدون وجه، وتدخل على الحرام المعلوم، معلوم قطعا ومعلوم في شريعتنا تحريم الربا، فهذا لا يجوز، لم يجوز لك الدخول عليه. فالإنسان يعني يتوب من هذا الذنب، ويعزم على عدم الإقدام على مثل هذا العمل على كل حال.
4: السلام عليكم. في المدرسة يطلب في رسوم 10 دينار شهريا يندفع للعاملة ولمواد التنظيف، وهذا مقابل أنه تو يعني الآن بعد انتهاء الدراسة التي دفعت تستطيع أن ترجع لبيتها قبل الدوام، ولو تريد أن تأخذ إذنا عادي، ولو صارت أي مناسبة اجتماعية تقدر تأخذ أسبوع إجازة، يعني غطوا عليها الغياب. وهذا إن قال أو يعني قالوا الكلام هذا بعد 3 شهور من الدراسة، وأنا قد دفعت لمدة 4 أشهر بنية الأجر، فما حكم هذا التصرف؟ مبدئيا هذا لا يجوز، لأن إحنا عندنا في الشرع أن الهبة والصدقة لا يجوز الرجوع فيها، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك في الحديث بالكلب يعود في قيئه، وعندما أخبر عمر بن الخطاب أنه يريد أن يشتري فرسا من رجل قد تصدق عليه به، يعني عمر بن الخطاب تصدق بفرس على رجل ووجد الرجل يريد بيعه، فقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. فالرجوع في الصدقة والرجوع في الهبة هذا أمر محرم عندنا. تبقى المسألة أنه لم يرجع في الصدقة، هي لم تأخذ 10 جنيه، هم يعطوا في 10 جنيه طول الدراسة، واللي تعطي 10 جنيه لما تبي إجازة ولا تبي راحة ولا كذا يغطوا عليها، واللي ما تعطيش 10 جنيه ما يغطوش عليها، فما حكم هذا التصرف؟ طبعا هذه لم ترجع في 10 جنيه ولا 40 ولا 100 اللي دفعتهم، وإنما استفادت بطريقة أخرى، أن يغطوا عليها في الغياب، ولما ما تبيش تقري يا أخي وقالت الآن في العطلة. قلت هي الرجوع في الهبة قد يكون مباشرة، يعني أعطى الفرس وبيأخذ منه الفرس، أو أعطى 100 دينار ويريد أن يرجع 100 دينار، أو أعطاه طعاما ويريد أن يرجع الطعام نفسه، هذا واضح وصريح. لكن أحيانا قد يكون الرجوع في الهبة غير مباشر، زي هذه هي الآن لما أعطتش 10 جنيه ولا كل شهر باش تحتسبها لله، وإنما باش لما تبي تطلع بكري يقولوا لها باهي، لما تبي إجازة أسبوع يقولوا لها باهي، يغطوا عليها يعني مش غير يقولوا لها باهي بس، ولما تبي ترجع قبل الوقت ولا بتاخذ إذن يقولوا لها باهي. هذا فيه حرام من جهتين، جهة الرجوع في الهبة وجهة أخذ مال بدون وجه حق من الدولة. الآن بيقولوا لها روحي وحني تنوقع عليك، خود أسبوع وحني تنوقع عليك، نوقع عليك، هذا تزوير وكذب وغش وخيانة للأمانة. إذا كان هذا القانون جائر في حق الموظفين يمشي يأخذوا حقهم، يقولوا إحنا ما تجبروناش في الصيف نقعدوا مثلا، ولا نقعدوا للساعة 10 بس، ولا لما ما فيش خدمة نروحوا، لكن انه هو من ضمن راتبك اللي انت موافق عليه انك تقعد في الصيف حتى يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا اللي هو طول الدوام تقعد طول الدوام، ما يجوزكش تروح او مرة للظروف مرتين ثلاثة ماشي الحال، لكن اني ندفع في فلوس باش لما نبي نتهرب من عملي ولما نبي نغيب ولما كذا يوقعوا عليا، هذا فيها اثم مضاعف، اثم الرجوع في الهبة بطريقة غير مباشرة والتزوير والأمر هذا وأخذ الراتب بدون وجه حق، ثلاثة أمور تجتمع في هذا الأمر. قالت أنا ما عنديش علم، ندفع معاهم بنية الأجر وخلاص. خلاص اللي تدفع بنية الأجر أجره حاصل وتستطيع أن تستمر في الدفع، لكن بدون أخذ هذه الشروط. لما يقولوا لها مثلا ما تأخذش إلا إذن رسمي ولا ما تقعدش أسبوع ولا تأخذ إذن بدون توقيع عليها، إذن موقع وتقدر تحاجج به السلطات القضائية هيك عادي، يعني لو ما لخبطتش زي اللي لخبطه عادي ما فيش بأس، يقبل منها بإذن الله تعالى ولا يعتبر ذلك رجوعا في الهبة ولا يعتبر رشوة مقننة للتهرب من العمل والحصول على الراتب كاملا. يعني الدليل على أن الرجوع غير المباشر أيضا محرم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال اللي سلف خوه إذا حمله على دابته فلا يركبها، وكان عزمة لعزومة ما يمشيش، يعني أني أعطيت واحد 1000 دينار ولقاني ماشي على رجلي وقفلي بالسيارة وهو قبل ما كانش يقفلي، حرام علي نركب، لأن الآن أني أعطيت 1000 جنيه ورديت 1000 جنيه وتوصيلة، أعطيت 1000 جنيه ورديت 1000 جنيه وعزومة ولا عزومتين، هذا لا يجوز، هذا رجوع بصفة غير مباشرة، وهذا بنص الحديث قال إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، كان من قبل ما نعطيه 1000 لما أني نلقاه نوقف له، هو لما يلقاني يوقف لي نركب معاه عادي، لأنه ما وقفليش على خاطر أني سلفته أو هبته، وإنما وقف لي زي ما قبل ومعزمنيش لعرسة ولا الفرح ولا كذا ولا أي شيء من الأشياء لأنني سلفتها، وإنما عزمني لأنه من قبل يعزم فيا ونعزم فيه، فهذا هو حكم هذه المسألة.
5: قال نشر الصور والأخبار في مواقع التواصل من غير إذن أصحابها حتى ولو كانت الصور والأخبار صحيحة، نقول له أي صورة والله أي خبر هو على نوعين، فيه أشياء عامة وفي أشياء خاصة. الأشياء العامة أهو ناس مقعمزة في محفل معين ناس كذا، وفي أشياء خاصة أحيانا هي تشين صاحب الخبر، إما أن تشين صاحب الخبر يعني يبدأ هذا حالها كحال الغيبة، جالس بطريقة غير سوية، يعني أحيانا يبقى الإنسان في خاصة نفسه ولما يفضحوها أمام الناس يحرجها المشهد، طريقة جلسته، طريقة أكله، طريقة كذا، فهذه هذه من باب الغيبة، باب الغيبة هذا ممنوع. وأحيانا هي حتى ليس هي مش أراه الصور والأخبار، هي في الأصل على نوعين، منها صور وأخبار عامة وأشياء خاصة. العامة زي ما يجي واحد يبدأ يصور في مشهد ناس في سوق ولا في الطريق ماشيين ولا غيره، صور عامة لجميع الناس، وفي صور خاصة يعني في لأحوال خاصة لأناس مخصوصين في أحوال خاصة، أحيانا يرفض الإنسان إظهارها سواء كانت مما تشين صاحبها هذه الصورة أو حتى أنها لا تشين صاحبها، لكن هو لا يريد إظهار الخصوصيات، سواء خصوصيات مالية، خصوصيات اجتماعية، خصوصيات أي خصوصية من خصوصيات، حتى ولو كان هي طيبة، لكن هو يود أن لا تظهر للناس، فهذا ممنوع عليك إظهارها أنت من غير إذنه ممنوع. وإذا كان هي مما تشين، يعني لا قدر الله واحد يشحو فيه في موقف ضعف والله في موقف ما هوش طيب، لو قالوا إيش رأيك إحنا نظهر لك صورتك، يعني في موقف إهانة والله في موقف ضعف والله في موقف غير جيد يرفض، فإذا هذه لاش تفضح فيه صاحبك، فإذا هي فيه من صور وأخبار هي تجري مجرى الغيبة بين الناس لأنه يكرهها، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، وتطورت الآن الغيبة بدت صوت وصورة أحيانا. وإذا كان هي من الخصوصيات الأخرى جيت قاع مثله تبدأ تصور له في أمواله الخاصة وكيف يتاجر كيف عنده تجارة وعنده أموال تبدأ تحصي معاه مالك ومال تتبع فيه، إلا إذا كان قال لك هو من باب الدعاية بتظهر على كيفك. لكن الأمور بعكس إذن الأخبار الخاصة، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من علامات أي من علامات علو الإيمان ومن علامات قوة الإيمان أن يترك الإنسان شيء لا يعنيه من خصوصيات الآخرين، ما تلتفتش لأحوالنا، ألهى بروحك، كل واحد يلهى بنفسه، يعني ينتقد نفسه يقوم نفسه ولا ينشغل بأحوال الناس. فهذا إلا إذا كان هو هيك يبي في أمور مباحة بتظهر في محفل في كذا على كيفه.
6: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
4: السيد أبو أحمد ومسلاتة يسأل عن الكتابة في اللوح، هل يجب أن يكون متوضئا أم لا؟ لا، هو ما يجب الوضوء له هو مس المصحف، أما مس اللوح أو الحفظ من اللوح فلا يحتاج إلى الوضوء، لأن حتى التلاوة لا تحتاج إلى الوضوء إذا كانت من الحفظ أو كانت من الهاتف أو كانت من اللوح أو كان شخص طاهر يقلب الأوراق، فلا نحتاج بعد ذلك إلى الوضوء. صحيح أن الوضوء يعطي الطالب ويعطي التالي الذي يتلو القرآن يعني، ويعطي حافظ القرآن، يعطيه دفعة إيمانية وشحنة إيمانية، لكنه ليس واجبا.
1: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السائل آخر قال: بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، على أفراد الرعية، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك واخدها، على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخلي الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله في الدنيا، محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض، للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور، كما يديروا بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته، والله جهزوا له الشيء اللي بيه، ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، النوض هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة، نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت، وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع. والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضي.

ما اللي بياخذ المرتشي، ما حصلت شيء الا لعنه زيهم بس. فاسكت اسكت وما تدلش على محل الرشوه. فهذا اذا الرشوه حرام وما ينبغي ان تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر انه هو يقاضي من طلب الرشوه ينبغي ان يقاضي.

0: زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما

0: جاء الرجل يريد أن يرد دينه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش. قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية، أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب، والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير خير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت سامية سألت سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة. قالت حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح. وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي. إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة. لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
2: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة.
2: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه

0: 11 صباحا.
1: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اجعلنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء، اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا.

0: بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

كيف صنع التاريخ؟ ومن أي معين استمد المصلحون عزمهم؟ إنها السيرة.

سجل الوحي الخالد وبوصلة النهضة عبر الزمان. في مرافئ النور نقرأ أحداث السيرة برؤية إصلاحية، ونستخرج السنن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في الحلقة الأولى من برنامج مرافق النور. السيرة النبوية أيها الأحباب ليست مجرد صفحات من الماضي نقرأها للتبرك أو لمجرد ازدياد المعرفة، ولكنها أو ينبغي أن تكون مشروع هداية متكامل صاغ الله بها إنسانا ثم أقام بها أمة. فحين نقرأ السيرة كما ينبغي فنحن لا نبحث فيها فقط عما جرى، بل نبحث عما يرشدنا اليوم إلى كيفية النهضة وكيفية الثبات وكيفية الإصلاح. في هذا البرنامج نقترب من السيرة النبوية بوصفها هديا يتبع ونورا يهتدى به، لنقرأ فيها طريق الإسلام وطريق المسلمين. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وقبل أن تسمع كلمة اقرأ في غار حراء، كان لابد أن نتوقف عند المكان والناس والبيئة التي شاء الله أن تنطلق منها أعظم رسالة عرفتها البشرية. فالدعوات كما تعلمون لا تولد هكذا في الفراغ، وبذور الأزهار اليانعة تهيأ لها الأرض قبل كل شيء. فبيئة مكة كانت مزيجا من الفرص المسهلة للدعوة والتحديات التي تزيدها صعوبة، ومن هنا تبدأ الحكاية. مكة المكرمة. مكة أيها الأحباب كما تعلمون هي خير بقاع الأرض، وهي مهبط الوحي ومنطلق رسالة الإسلام، وهي أم القرى وما سواها تبع لها. سميت مكة بعدة أسماء، منها بكة وأم القرى والبلد الأمين والبلد والبلدة والبيت العتيق والقرية، ذكر ذلك كله في القرآن الكريم. هذا البلد هو بيت التوحيد، وفيه أول مكان وضعه الله تعالى للعبادة في هذه الأرض. ومن أسس أساساته أيها الأحباب؟ لقد أسس أساساته ملائكة السماء. ولما أرسل الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كلفه ببناء الكعبة بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام، وكلكم تقرؤون في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما كانت البيئة التي يعيش فيها الأنبياء والدعاة تمثل عنصرا مهما في إعانتهم على حمل الرسالة أو إعاقتهم عنها، سواء بما توفره هذه البيئة من فرص مشجعة أو تحديات معيقة، لما كان للبيئة هذا الدور الكبير صار من المهم أن نعرف حالة مكة قبل الإسلام، لنرى ما هي الفرص والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، وكيف أعانه مولاه فاستثمر الفرص وتجاوز التحديات، بل حولها في بعض الأحيان إلى فرص متقدمة. فعندنا في البداية الحياة الاجتماعية في مكة، كيف كان الناس يعيشون؟ كيف هي عاداتهم؟ كيف هي طبائعهم؟ ما هي طبيعة أو نمط حياتهم؟ كانت مكة كما تعلمون مجتمعا قبليا للقبيلة فيها شأنها، فقد سكنتها قبيلة جرهم ثم خزاعة، ثم آل الأمر فيها قبيل الإسلام إلى قبيلة قريش التي كان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل، وهو قصي بن كلاب، سيدها بلا منازع. قصي هذا أيها المستمعون يعد أشهر زعيم في قبيلة قريش في عصر ما قبل الإسلام، نستطيع أن نقول إنه الشخصية الرمزية للدولة. ولتقريب الفكرة، هو مثل مثلا نقول عمر المختار في ليبيا مثلا، أو جورج واشنطن في أمريكا، ومصطفى أتاتورك في تركيا، أو غاندي في الهند. هذه شخصيات تجلها كل الحكومات المتعاقبة أو الأحزاب الحاكمة التي تتعاقب على الحكم في الدول، شخصية لها رمزية عند الدولة مهما اختلفت الأحزاب أو الاتجاهات فيما بينها. كان قصي هذا في قريش بهذه المثابة، حتى إنه نظم الوظائف التشريفية في مكة فقسمها بين أولاده، وهذه الوظائف هي السدانة والسقاية والرفادة والحجابة والندوة ولواء الحرب، وهذه الأعمال هي مظاهر السيادة والشرف عند أهل مكة. فالمقصود بالسقاية هي موضع يتخذ لسقي الناس،
والحجابة هي الأمور المتعلقة بالكعبة وخدمتها والتشريفات التابعة لها، وتسمى السدانة أيضا. وأما الرفادة فهي تقديم الطعام للحجاج على سبيل الضيافة، وأما اللواء فهو حمل الراية في الحرب. وقد قتل يوم أحد في صف المشركين 10 من بني عبد الدار كانوا يحملون اللواء يومئذ، وكان النزاع سيد الموقف بين القبائل القرشية على السيادة. وها هنا سؤال: كيف مثلت هذه البيئة فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مثلت تحديات؟ أما كونها فرصة فقد وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من ساهم في نصرته وحمايته من أقاربه من غير المسلمين، فضلا عمن نصره ودخل في دينه من أهله وعشيرته. وهنا يمكن أن نستحضر مشهد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم مثلوا صورة مصغرة لأنواع الناس في مكة. فبعض أعمامه مات قبل البعثة وأمر هؤلاء إلى الله، وواحد أسلم ودافع باستماتة عن الإسلام حتى استشهد في غزوة أحد وهو حمزة بن عبد المطلب، وآخر أسلم وأخفى إسلامه، أو أنه أسلم متأخرا قبيل فتح مكة على خلاف بين أهل السير وهو العباس رضي الله عنه، وثالث لم يسلم ولكنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عونا له وهو أبو طالب، ورابع رفض فكرة الإسلام واشتد على ابن أخيه وآذاه ومات على كفره وعناده وهو أبو لهب. فهذه هي أصناف الناس الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته في مكة. هذه هي الفرصة التي مثلتها طبيعة الحياة القبلية في مكة. وأما التحدي فكان فيما تحمله فكرة العشيرة من تعصب لمعتقدات الآباء والأجداد، مما حجب بعض كبراء قريش عن الدخول في الدين الجديد ورفضهم لأي فكرة لا تصدر عن رأس القبيلة، ومحاربتهم لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الكريم، إذ كيف تأتي لنا بفكرة جديدة لم يقل بها قصي بن كلاب، وهو كما ذكرنا رمز من رموز قريش. هذه هي الحياة القبلية. فماذا عن الحياة الاقتصادية؟ كان اقتصاد مكة يقوم على التجارة، أما الصناعة فكانت قليلة جدا، وكان من أبرز الصناعات صناعة الأسلحة من رماح وسيوف ودروع، ثم صناعة الفخار والنجارة، إضافة إلى بعض الموارد الاقتصادية الأخرى مثل تربية الماشية والصيد. ولكن بقيت التجارة أساسا لاقتصاد مكة، فكانت سياسة الإيلاف والمعاهدات سببا في ازدهار مكة وتكاثر رؤوس الأموال فيها بسبب الانتقال من التجارة المحلية إلى التجارة الدولية. وقد ساعد النزاع بين الفرس والروم على ازدهار طرق التجارة البحرية بدل الطريق البري بين العراق والشام، فكانت البضائع تنتقل من الهند إلى اليمن ثم مكة فالشام. وكانت قريش تحصل من الحبشة على البخور والأطياب وريش النعام وغيرها، وتحصل من الشام على القمح والدقيق والزيت والخمر أيضا، ومن الهند على الذهب والقصدير والحجارة الكريمة وغيرها. وقد نشأت في مكة طبقة متخمة وأخرى متوسطة وثالثة معدمة، وذلك بسبب تكدس رؤوس الأموال بيد الأغنياء الذين تعاظمت ثروتهم باحتكارهم للتجارة وممارسة الربا. حسنا، هذه الحياة الاقتصادية كيف مثلت فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مثلت تحديا؟ أما الفرصة الكبرى التي استثمرتها الدعوة النبوية نتيجة هذه الظروف فهي تكمن في دور الحركة التجارية النشطة في تركيز حركة العلاقات والتواصل مع عموم من يدخل أو يخرج من مكة، وهذا بالتالي ما يجعل فرصة حمل الدين الجديد والذي يحمل صبغة العالمية إلى عموم الناس أمرا ممكنا. هذه هي الفرصة. وأما التحدي فإن التحدي الأكبر يكمن في وجود طبقة ثرية تخاف على نفسها من ظهور دين جديد يملك من القوانين الضابطة للدخل والإنفاق ما يجعلهم يكرهونه ما دام يخالف سياساتهم الجشعة في ذلك كله، لأنه ببساطة سيذهب بمصالحهم. على الرغم من أن بعض كبار التجار في مكة قد أسلم ولم يبالي بتلك الهواجس كلها، فعاد الإسلام عليه مزيدا من البركة والخير ولو بعد حين، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
هذه هي طبيعة الحياة القبلية والاقتصادية في مكة، وما زال عندنا الحياة السياسية في مكة بالإضافة إلى الحياة الدينية، وهذان الجانبان سنتناولهما إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، السلام عليكم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي، بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجس، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سامية سألت سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قالت حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاع وسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
6: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز الشرع العامي لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. هذا ما يجوز الشرع وما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدا له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتري هذا الأمر، الشك كل يوم يجي في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة، إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا، اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا، عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر، معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
9: الأخ عبدالهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
10: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك انت في الحزن العميق، انت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال ايام ولا مازال شهور، واللي مات انت باش لا ينتفع بالحزن وانما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى ارحامك لوجه الله، اذا كان ابوك ولا امك يحصل الاجر بزيارة الارحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء أمام الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزاء لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور وعشرة

0: ومدايره فرده من هني وفرده من هني الحذاء متاعها، وتلود بين حياء العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على اخوها. لكن لما ادركت الاسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضيه. شو الفرق؟ الفرق لانها لولا كانت في جاهليه تجهل حقيقه الموت وتظن انها هي الى يعني نقول احنا الى زوال محض، ولكن الاسلام ولما كان عندها يقين وادركت ان اللي مات اذا كانت اعمال صالحه ان شاء الله يكون من اهل الجنه، واذا كان عنده تقصير ينبغي ان ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقه والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكروا لعلها 6 او كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضيه. فش الفرق؟ هي من نفس المراه ولكن كانت في جاهليه انتقلت الى نور الاسلام. فهذا احنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى انها فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا هو من اعظم ما اصيبت في الامه هو وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدتي لابوها صلى الله عليه وسلم اخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مره اخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بانها اخبرها صلى الله عليه وسلم بانها اول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني اولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا هو العلم، لان عارفين ارواحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابه رضي الله عنهم وامهات المؤمنين اجمعين. فهذا احنا شان المسلم الا ينغمس في حال معينه، كان فرح مع شعر كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبه ويخش في امراض. لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع. هذا الشق الاول. شنو الشق الثاني؟
1: الشق الثاني مساله الصلاه خلف زوج هذه المراه.
0: الزوج شنو علاقته؟ مسكين عليه الزوج انه ينصحها ويوجهها، وان شاء الله ما تكونش اثرت عليه في حياته هو الزوج، ان شاء الله ما تكونش اثرت عليه حياته الاجتماعيه، لان في من زوجات الحقيقه، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج.
1: نعم.
0: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا ما عليه انه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقه الصلاه؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاه، عنده معصيه تتعلق باداء الصلاه، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضا، يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءه. لكن راه حتى سائر المعاصي الاخرى لا تمنع من الامامه. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر. قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح غسل صحيح قراءة طيبة خلاص.
1: نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة.

0: وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه، هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت، اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا، وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء. فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: عندنا الأخ علي ذكر لنا أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، ف افعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
2: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
2: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
1: آمين.
3: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، فيه في اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاه وما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
4: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
5: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه،
4: لا.
5: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كان من المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
4: ممحوق البركة.
5: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن مغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة. يعني قداش بهي هذا وهاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول باهي وكذا ويأخذ فلوس ولدني يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى. لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فيسمع يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل. قداش أنت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000 يعني، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
4: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عنه: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأوا عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يرطهاش الناس هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر واهل الكفر واهل الفسوق ايضا. احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا الموضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم انا ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي اجره ولا كذا ولا مبلغ معين اما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم إنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراه أنا لا أسألكم عليه أجرا راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: كلنا تنصح واحد تنصح واحد يقول لك هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك راح أسدني فلوس وواحد
2: حسيت بيه. نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركة
1: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار الإفتاء
2: نعم لعل عندهم شركة هذا على شتف اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الأمور الصحية ونفسها في الأمور الغيرها. فهو قال لما يعني مع يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا. ومش معي ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عندي الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمنكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونة بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجه لها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجو لكلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، فكلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين وتخلط يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيطة ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخطب أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
2: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها هي الإيمان، وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، وأن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، إذا الله جل وعلا قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب للحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرة هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش، بس هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو، هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرات
2: لا لا لا مرات نخدمنا، هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة حتى إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب، أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب، وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث. وهي أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات، بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج. ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا، بالله استفسار بسيط يعني. شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا يعني. وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا،
2: نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وما هذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر

0: أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني ذهن الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهي قبل الصلاة تمام ما تبداش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان
0: يختار
1: هدوء.
0: مكان هادي
1: نعم،
0: بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم
1: صحيح.
0: إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يدير لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على الأذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك اتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع، لا، قبل الصلاة بدقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام سنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جاهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم
1: سبحان
0: قال
1: الله.
0: حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى.
1: نعم،
0: الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك
0: نعم.
1: شيخنا.
0: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة.

0: الأنعام مثلا، كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض من في مساقة السماء، كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طار يعني
1: جزء بسيط ما
0: جزء بسيط
1: يضطرش.
0: جدا جدا جدا.
1: مع
0: يعني
1: هذا
0: أنت
1: شفنا في هذا
0: لما
1: الناس
0: تشوف
1: يفوت.
0: حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فهنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال،
1: نعم،
0: ربع العشر،
1: مع هذا
0: مش
1: في
0: فقط
1: بخل.
0: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
0: فالله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بال10 دينار، الربع دينار ربعة.
0: اي نعم اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25،
1: نعم
0: وال40 1000 1000، وال100 1000 2500.
1: سبحان الله،
0: يعني
1: مبلغ
0: اي
1: بسيط
0: مبلغ
1: جدا.
0: نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، اي مبلغ نقسم على 40. ايضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. وهذه الصفة طبعا فيها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوة الانبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين أو كذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة. هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهه. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر
1: آمين
0: ربي
1: يا رب.
0: الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام، وعن دعوته وعن موقف قومه منه. لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر رب إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا الرسائل الله جل وعلا
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن اعبدوا الله، يعني وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
1: جزء تبارك.
0: نعم اي نعم هي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخنا هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-02 092-092-02-17. معنا اتصال إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
2: شيخ
1: الدراسة حدث الأكبر
2: بطريقة أسهل.
1: نعم، الحدث الأكبر
2: بأسهل طريقة طبعا
1: مصاب بالوسواس،
2: طبعا بنرتفع إن بلك عليها جناب الثاني، بلك عليها عندي وسواس قهري في الشهادة باري ونكسرون تعرف المنطقة المنطقة التناسلية دي المنطقة اللي تفرز في شيء وفمس في حاجات وفمس
1: تفرز في زي المنطقة التناسلية باستمرار يعني
2: فمس اثنان وصل لما نوصف وصل المنطقة.
1: نعم،
2: ما نحس في حاجة مش نفس ملمس وطبيعي،
1: مجرد إحساس ما في شيء ولا تجد في شيء يعني
2: ما
1: هوش
2: حاجة
1: غريبة. مش عارف إن غير الصوت
2: أنا صوتي
1: غريب. أيوة قلت لك ال
2: إيه قلت لك ما فيش مية عادية ولا حاجة من خمس سنين
1: عرفتها وسمعت عرفتها من خمس سنين. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: أخ سالم، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، صباح الخير الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: تعرف ميزان حسنك.
1: وإياك أخي الكريم إن شاء الله.
3: لا شيخ، عندي سؤال. قريت احد من الشيوخ دار الافتاء مره نقلل خطبه جمعه في احد المساجد لما كان شيخ جامعه اظني، ومتكي عليه عصا، وهي جنب العصا شديده تتكي عليه عصا، مش قبائل في تونس تعمل، هل هي سنه ولا كذا؟ بالله معلش تعطينا عليها شويه كلام عاد
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: سؤال ثاني، بالله زيد توصلنا شوية بحكاية الكتابة العربية في الظروف وفي البورزات وفي الظروف القمامة كل واحد ذلك، وإحنا حاولنا أن واحد كده يحرق في بلاتية الخبزة في شكاير الواحد بتاع لتات في كل مساعد يحرق، وبقى في اللي في نايل والنايل دي الريحة ودي كده كده شي بتحرق، تقول تشف النار 24 ساعة.
1: كلام أخير، كلام أخير سمعتاش أخير.
3: نعم،
1: كلام الأخير بس ما تأش. قلت لك ال
3: قلت لك على الكتابة العربية اللي في على ال
1: نعم.
3: الأوراق وعلى رتيب الخبز وعلى البورزات وعلى الواحد.
1: نعم.
3: إيه فكيف ما شعر قديش بيقول لك لما لو حاشر خمامة لازم تحرقها، والحرق هذا بالسباق لسه ما تحرق والحرق مرات يسبب مشاكل فمش عارف توضيح شوية على
1: نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى
3: بارك الله فيك شكرا
1: بارك الله إن شاء الله الكياس طبعا الكتاب على الكياس نعم طيب السؤال الأول الأخ خليفة أتكلم عليه الطريقة السهلة في إزالة الحادث الأكبر والغسل من الجنابة وقال إنه مصاب بالوسواس وهذه مسألة كثيرة موجودة يعني عند كثير من الناس عملية الوسواس عندك الوسواس القهري وكذا أو الوسواس خاصة فيما يتعلق بالطهارة هو الشغل شاغل لكثير من الناس القاعدة العامة في التوجيه عن اتصال نعم اتصال أخ أنور السلام عليكم
4: وعليكم السلام صباح الخير فضيلة الشيخ
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم
4: عندي سؤال
1: نعم
4: فضيلة الشيخ تسمع
1: أسمعك نعم تفضل أخوي أنور
4: فشين يعني نصلي في الشفع والوتر مرات نصلي فيهم بالفاتحة بس ومرات فتح صورة هل يجوز هيك من غير صورة ولا كيف بالجواب بذلك
1: إن شاء الله بإذن تعالى
4: إن شاء الله وإنت الطيب وإنت الطيب
1: إن شاء الله بإذن تعالى طيب فإذا الكلام قلنا عملية الوسواس في العبادات الوسواس في العبادات قد يكون في أشياء كثيرة هو يدخل في أشياء كثيرة لكن من ضمنها اللي يهمنا في هذا الجانب في جانب العبادات سواء من حيث الاغتسال إزالة الحدث الأصغر حيث الوضوء أو إزالة الغسل إزالة الجنابة من الحيض أو الغسل يعني للتطهر لأجل التطهر لرفع الحدث الأكبر وكذلك عندنا الوسواس في الصلاة أيضا يعني يشكو منه كثير من الناس الوسواس في شهر رمضان في الصوم كذلك هذا يعني مسألة يعني يعاني منها كثير من الناس وبالتالي القاعدة الأكبر أو القاعدة الرئيسة في التخلص من هذا الأمر هو الإعراض عنه يعني عدم الالتفات للوسوسة عدم الالتفات للوسوسة وللناس يتصلوا ويقول لك أني والله بش يعني كي نغتسل من الجنابة أو الحيض أو كذا مرات الحمام نقول حتى بالساعة والساعة ونص يعني وتكلمنا فيما سبق يعني أن هذه محاذير ينبغي على الإنسان أن يتقي لها في نفسه يتقي لها في نفسه بألا يعذبها بالوقوع في دوامة الوسواس يجي لما بيغتسل يعني الإنسان الأصل أنه هو مثلا يبدأ في الغسل الشرعي أنه هو بيزيد النجاسة من موضع النجاسة يعني من إذا كان من جنابة أو من كذا وثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة كان من يتوضأ للصلاة لما يجي في الرجلين إما أن يؤخرهم إلى نهاية الغسل أو أن يقدمهم فلا بأس بذلك روايتان موجودتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ بغسل رأسه يعني يفرك الرأس ويمكن المية من الرأس في الحديث هو ثلاثة حثوات ثم خلل شعره ثم أفاض الماء على جسده النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسلم يعني يصل الشق الأيمن ثم يصل الشق الأيسر القاعدة العامة اللي ننبه عليها أن لو لا تستطيع أن تتتبع هذه الطريقة طريقة الغسل في السنة اللي يهمنا أن المية تعم الجسد كله لما جي تحت المية نقول شبشابة والدوش ولا كذا لابد أن يتعمم جسدك بالكامل ظاهر الجسد كله يتعمم بالمية اللي عنده الوسواس لا يلتفت إليه يعني عند الوسواس لا يلتفت إليه مدام في مية في العضو اللي عندك فيه شك يعني خلاص ما عادش تدوره لأن الشيء اللي يصير يغتسل ممكن والله جنب الخلف الظهري ممكن فيه مصلحة شمية يبدأ يتلحق من جديد وبعد ما يمشي ينتقل لجهة رجليه ولا كذا يقول زعماني ظهري غسلت كلها ممكن ما صلتهاش الظهر ولي ظهره من جديد وهكذا يجي الرجل الفخذ ولا كذا يغسلها وبعدين ما يمشي الفخذ الثاني الجهة اليسرى يقول زعمان الجهة اليمين وصلتها كويس، لا خلينا نولي من وهكذا يقول في دوامة باستمرار، باستمرار في دوام. زي ما قلت لكم راه الغسل الاغتسال من الطريقة الشرعية أو كذا، راه لو بدي تحسبها يعني بقول لكم يعني من غير استعمال المنظفات يعني كان الغسل الشرعي يعني ما خلص 7 دقائق وظني بالكتير ياخذهم بالكتير، هذا بالكنا كتر حتى 5 دقائق تغتسل. خاصة أنتم تكلموا في اللي يستعمل في الدوش في الشبشاب احنا نقوله مش في المالقي ولا كذا يعني ما بيأولى يعني اتصال. نعم نعم السلام عليكم. طيب ديون السلام عليكم.
5: الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله سلام تفضل سيدي.
5: حيرة طيبة ليك محمد وكما السلام برق طيب ونسأل الله العزة والثبات
1: وحسنة. اللهم أمين يا رب العالمين.
5: بارك الله فيك. والله أول الحقيقة وتكلمت في الموضوع هذا ولا العمالة.
1: نعم.
5: لكن للأسف نشوف في بعض الحوادث ولا ما تقلص شوية ولكن في حوادث أليمة جدا. طيب لا مش بعض أحكاري يعني بس والله يا مولاي ما شاء الله بتكون تعالى خير هذا الصافي سيء عليه. يعني عامل نيجيري مسكين معروف كذا. تعرف صار الاعتداء صارخ من الشباب وفكوا أمواله وضربوه يعني ضربوه مره حقيقة. فهو أتمنى منك حقيقة تنبيه على النقطة دي وإن شاء الله بتكون يعني والله سيء أسف يعني ونحسبهم على خير وفكوا تنبيه في الأعمال ما في ذلك شك وإن الشباب بيستخدم وطبعا أنتم كارولين العمل الموضوع هذا ملك بعادة فادة والتنبيه لأنه والله يتذكر من ذلك تنبع المنزل. بارك الله فيك
1: عليكم. بارك الله فيك
5: يفتح الحال.
1: نعم فيكم بارك الله إن شاء الله. أخت آمنة السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي.
6: عن السؤال اللي بالله نجد في محل يعني بيت مواد غذائية.
1: نعم.
6: والبيت في الدخانة.
1: نعم.
6: عادي يشتروا منه يعني مواد غذائية ولا لا؟
1: حكم الشراء.
6: أيوة.
1: حكم الشراء نعم. من حكم الشراء.
6: هو بيت مواد غذائية وحاجات والبيت في الدخانة معه.
1: ان شاء الله بني يعني ان شاء الله
6: يشرب منا عادي والله محرم
1: ان شاء الله تسمع الجواب بني تعالى.
6: ماشي
1: بارك فيك. بارك الله ان شاء الله بني تعالى. اخت حنان السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: تفضل اخت حنان.
7: الو
1: اتفضلي. قطع الاتصال. نعم قطع اتصال ان شاء الله بإذن تعالى. طيب بالنسبة إذا نتكلم عليه الغسل الجنابة أو حتى الإنسان يتوضأ للصلاة والتعبد نفس الكلام نتكلموا عليه عملية الوسواس القهري علاجه الوحيد هو عدم الإعراض عنه. لما يقول لك الشيطان والعياذ بالله ممكن ايدك اليمين ما غسلتهاش ما دام تشوفها مبلوله انت ليش تعود فيها زي ما نقول نحاول نتكلم ببساطه يعني ما دام تشوف فيها انت قدامك يعني مبلوله تعود فيها ليش ما تعودهاش خلاص الجهه اللي اسمها اللي غسلتها ما عادش تولي لها وخاصه الوسوس ما عادش تدورها نقول خلاص احنا يفتوك المشايخ والعلماء ان علاج الوسواس هو الاعراض عنه. الطريقه زي ما قلت لك انت لما بديت في الجهه اليمين وكملتها ما عادش توليلها تقول لا والله والجهة اللي بديت فيها خاص ان الانسان يركز على روحه شوية بس يعني غسلت الان راسي ورقبتي وجيت الشق الايمن غسلت يعني وجيت المواضع اللي فيها يعني عادة يعني المواضع الدقيقة والصلاش الماء في العادة زي يقول احنا الصرة يعني الان جيت حطيت له مية وشديت بالكف عليه تحت الصرة وعبيت وحطيت له مية يعني في الصرة او عممت المية تصبه نتبع في المية اهم شيء عندنا احنا الدرك طبعا الملكية عندنا الدرك انك تتبع الاعضاء كلها ما دام طبعت العضو ما عادش تولي له خلاص يعني بعدين تولي من جديد لان هو وين الوسواس مش في نفس اللحظه العضو بعد ما يفوت العضو يبدا يقول زعما غسلته مره ثانيه زعما غسلته لما يتوضا زعما غسل ما يوصل اذا صار زعما يقول وجهي غسلته كويس يعني ممكن حاجه ما وصلتهاش للمية خلينا نعاود نغسل الوجه من جديد وفي طبعا يبدا يعاود في الوضوء من جديد. هذا كله راهو زي ما قلت لكم علاجه الترك على الاعراض عنه اني يعني خلاص غسلت ونطلع مع مره واثنين وثلاثه وعشره باذن الله سيزول لأن زي ما قلت لك، مدام بتتبع في الشيطان وهو في جرتك، مدام بتتبع في وساوسة وهو في جرتك. الطريقة السهلة زي ما قلت لك أخي الكريم، يعني نشوف أن الطريقة السهلة هي هو اتباع السنة في هذا العمل. ليش؟ إنك أنت لما توضيت وضوءك للصلاة معي، بعدين جيت غسلت رأسك، هذا رأسك غسلت تميت خلاص بالركبة، تميت الركبة زي ما نقوله، بعدين جيت للجهة اليمنى بديت فيها مثلا كانت تبي توصل حتى الأكتاف وبعدين تنزل وهكذا، أو بديت حتى للجهة اليمنى وتتبع الجهة اليمنى، كان لما توصل رجليك لوطة خلاص، إذا أنت ما غسلت، إذا كان متوضئ في الوضوء عندما توضأت يعني ما غسلتش رجليك، بتكمل لا رجليك لوطة تخلي الأصابع وتوصل رجليك، ما عادش تتلفت مهما يقول لك أنت الجهة هذه ما كملتهاش ولا كذا، خلاص ما عادش تلفت لها، تتلفت الجانب الأيمن، ولما تنتهي ما وصلت رجليك ما عادش تولي، ممكن هذيك ما وصلتش فيها، هذه وصلت هذه كذا، ما عادش تدورها خلاص أطلع، لأن أنت حالتك حالة خاصة، يعني عند الوسواس القهري حالة خاصة، ما يبداش يعني يكرر مرة واثنين وثلاثة يعني. فهذه مسألة ينبغي أن تكون عليها الناس اللي يعانوا في الوسواس القهري، في الوسواس القهري زي ما قلت لك، نجود إذا كان هو غسل جنابة الإفرازات هذه إذا كان واثق منها هذه ودائما معك، هذه حكم السلس دائما، أغلب الأيام دي أو غالب اليوم يجيك مرة ولو مرة في اليوم ومرتين في اليوم ثلاث مرات في تتفرغ عفوا يعني أغلب الوقت كنت تطلع منك، هذه حكم السلس، حكم السلس لا تلتفت إليها، غسلتها مرة خلاص يعني كانت بتطلع معك بتوصل تطلع معك، معاش يعني فيها مشقة، فيها مشقة، فبالتالي عدم الالتفات إليها، عدم الالتفات إليها باعتبارها أنها حكم السلس إذا كانت تأتي أكثر أوقات الصلاة معك. إذا كان في الغسل فقط تغتسل وتنتهي وتنظف روحك وخلاص، أما مجرد الإحساس يعني تو يعني بعض المستمعين الكرام يقول لك إحساس، إذا الإحساس هذا ما يعني يدخل نوع من نوع من الوسواس، إذا كان الإحساس مرة واثنين وتشوف ما تلقى ما في شيء ما عادش تلفت الإحساس هذا خلاص، لا تلتفت إليه ولا تنظر إليه. هذه ما يتعلق بالكلام، وهذا زي ما قلت لكم مستمعين الكرام راه اللي تعرضوا له في الصلاة وفي الصوم وفي الاغتسال، وعندما بدأ الإنسان يتوضأ للصلاة كذلك، يعني يبدأ الإنسان بدل ما يقعد في تحت المية دقائق معدودة يقعد في دوت ساعة وساعة ونص، وهذا فيه أنت بنبك على حاجة بحيث تدير بالك منها ممكن تساعدك على الانتهاء من هذا الوسواس، أن بقائك تحت المية واستعمالك للمية هذا هدر وهذا تبذير ويعني للماء وتحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. اتصال أخ أحمد. السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أهلا
1: وسهلا بك
8: حكيم. إذن حسنات إن شاء الله.
1: حياك
8: الله. سؤالي يا شيخ، شخص كان يشتغل في صندوق لبريق التأمين الصحي.
1: نعم.
8: صندوق لبريق التأمين الصحي يعني يقدم خدمة تأمينية للمستخدمين شركة بريق.
1: نعم.
8: والشخص هذا كان أحد مؤسسي الصندوق وكان بوظيفة عضو مجلس إدارة في الصندوق. وقيمة حكم أي مستخدم يعني عد عالج خارج ليبيا وفي سياسة الصندوق أن في نسبة تحمل يتحملها المستخدم تقريبا 10% ونسبة لكي اللي عالج خارج ليبيا بعد ما يرجع تحدد القيمة من عملة بلد العلاج الليبي ويطلب ويقول راه مثلا عليك نسبة تحمل قيمة كذا. فأخونا الفاضل هذا تقاعد وما زال ما دفعش القيمة ليش؟ لأنها تم حصرها من قبل إدارة الصندوق، فبعد ما سأل عليها قالوا له خلاص حصرنا قيمة وقيمة كذا، بدأ بيدفع قيمة، بعدين بعد كم يوم قالوا له لا راهو ما صار شيء، راهو رئيس إدارة الصندوق
1: عفوا
8: قال لا ما تخصوص منا السيد الفاضل هذا راجل مؤسس الصندوق و و و فصاحبنا هذا يتساءل هل نكتفي باستثناء السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق وما ندفع شيء؟ والله من حقه يستثنيه
1: من هذه القيمة. أنت فهمت من كلامك أخي الكريم أخي أحمد أن أحد المشتركين في صندوق التأمين هذا التكافل الخاص بالشركة كويس يعني المفروض يدفع التزام الاشتراك متاعه مقابل
8: عفوا
1: مش
8: اشتراك لا
1: آه.
9: لا مش اشتراك العلاج
1: متى هو مشي عالج وسافر ولا وروح
9: نعم
1: وروح بفضل يعطوه القيمة اللي خسرها هو يعني
9: لا ما عليه سامحني يا شيخ هو في حالة انه هو عالج بألف مثلا ألف دينار عليه 100 دينار يدفعها المستخدم وال900 يدفعها الصندوق
1: إيه قد يعني بيشارك هو بيشارك في 10% يعني من قيمة العلاج
9: أيوة يتحمل نسبة 10% من تكلفة العلاج بالكامل
1: به لما روح وتقاعد قالوا 10% رئيس مجلس الصندوق قال رئيس مجلس الصندوق قال ماذا عفوه منه 10% هل هذا من حقه أم لا
9: أيوة
1: هذا السؤال
9: صحيح
1: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة إن شاء الله
9: زادكم الله علما
1: إياك إن شاء الله كريم إن شاء الله طيب الشيء اللي قلت أني لعل يكون واعز لهؤلاء الذين يقعون في الوسواس بالذات في الاغتسال وفي الطهارة ذات حتى الأصغر والأكبر في الطهارة بيتوضى ولا بيغتسل أن إسرافك أو تبذيرك الماء صرف للماء في ما لا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبذير في عند الوضوء وعند من أراد أن يتوضأ يعني قال ولو كنت على نهر جاري كما نص في الحديث يعني لو كنت على نهر لا تبذر في استعمال الماء لا تصرف الإسراف في استعمال الماء فبالتالي أنت هنا يا رب ترتكب في إثم لأنك يعني تهدر الماء وهذا الماء مكلف يعني سواء كمان بير يكلف في كهرباء يكلف في كل شيء وهو في حد ذاته يعني أنت بتخش لازم نكبرك المشكلة شوية بحيث أنك أنت تعرف يعني كيف تواجه الوسواس هذا يخلي فيك يعني تبقى وقت أكثر من اللازم في الماء وفي الحمام وفيه إضاعة للوقت هذه مسألة وإنسان محاسب على وقته معايو والشيء الثاني أنك أنت تنفق يعني في الماء في ما لا وجه له إسراف وتبذير تمام والشيء الثالث أنك حتى الماء هذا في العادة عامة المساكن عند الكهرباء وإسراف الكهرباء يعني أنت بتخلط الدنيا هذا كله تحت شنو؟ تحت الوسواس أنك تبقى تحت الماء فإذا حتى لا أقع في هذا المحظور الشرعي الصحيح المتيقن منه معي اللي هو فاق الماء في غير وجهه وزيادة في إسراف الكهرباء وكذا حتى أخرج من هذا ينبغي أن أنقطع عن الخضوع للوسواس يعني أنت كل ما تصرف المية أكثر كل ما فيه إثم أكثر كل ما فيه كهرباء كل ما فيه مية صرف أكثر فيه كهرباء أكثر في العادة المضخة تمام فأنت هنا مرتكب إثم وأثام أخرى مترتبة على هذا الوسواس إذن ينبغي علي حتى لا أقع في هذا المحظور الشرعي اللي هو يعني صرف الماء في غير وجهه الشرعي وصرف الكهرباء في غير وجهه الشرعي ينبغي ألا ألتفت إلى الوسواس زي ما قلت لك يعني طريقتين تبي طريق الغسل السنة ويحس فيه أفضل غسل السنة يعني هو أفضل يعني من حيث التخلص من الوسواس ليش؟ لأنك أنت ماشي مرحلة يعني أنت لما أزلت النجاسة من مكان الأذى العضو التناسلي وصلت ونظفت وبعدين بديت أتوضأ وضوءك للصلاة معي وكانت زي ما تفضل الصلاة بالضبط وسواء قلنا غسل أنك تغسل رجليك يعني القدمين تكلم عن القدمين يعني أثناء الوضوء أو بعد تؤخرهم إلى نهاية الغسل لما توصل للشق الأيمن تبدأ من فوق وتنزل لوطة خلاص بين غسلت الشق الأيمن وكملتها ما عشان تلفت في تركينا لما نبدأ في الشق الثاني الأيسر معناها الشق الأيمن هذا تفكيت منه وزي ما تفكيت منه يعني من حيث الوسواس تكلمني معيو وتخلصت منه وبالتالي ما عاش عندي إشكالية فيه ما عاشان تلفتها يجيش وسواس يقول لي ترى أظن راو الفخضة من التالي ما غسلتهاش باهي أظن تحت الركبة من التالي أظن راو ما وصلتش فيها المية ترى عاود غسلها من جديد تبدأ لا خلاص تميت الشق لا عاش لفت له خلاص نبدأ في الشق الأيسر إلى نهايته ونطلع من الحمام على طول ما عاش نقعد هذه بنقول لك عليها ما عادش تقعد في الحمام دير توقيت لنفسك 8 دقائق هذا اجتهاديا دير 8 دقائق 9 دقائق لازم ما نطلع من الحمام بعد 8 دقائق طريقة زي هذه يعني زي ما قلت لك يعني كل ما تقعد في تحت المية كل ما هذا تخش فيه يعني الإسراف يعني نستعمل الماء في أكثر مما هو تستحقه يعني وهذا منهي عنه وهذا يدخل في الحرام يدخل حتى في الحرام يعني التبذير والإسراف هذا منهي عنا شرعا كما هو معروف كتابا وسنة. اتصال. نعم تفضل أخ سعد. السلام عليكم.
10: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: تحية ليك شيخ العاملين معك مبارك طيب بدل مبارك شيخ, ونحييك في المجهود الديني هم قطر الله من الشيخ. دعاء اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم انصر غزة فلسطين وانصر جميع المسلمين وانصر الجمهورية وانصر جمهورية إيران الإسلامية. ونحييك يا شيخ في هذا البرنامج, وأنا ما عندي سؤال ونحيي فيك الشيخ.
1: أنا سلامك أخي سعد.
10: شكرا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. اللهم
1: بارك الله. طيب السؤال الثاني نعتقد الأخ سالم. الأخ سالم يعني تكلم على قال يعني شوف المساجد ان بعض الخطباء عند خطبة الجمعة يتكئوا على عصا فهل ما أصل هذا الفعل, ما أصل هذا الفعل الاتكاء على العصا او اتكاء الخطيب على العصا او يعني العصا في المسجد يعني تجد شادك عصا يتكى عليها ويخطب, هذا يعني هو من الاشياء المستحبه والمندوبه عند جمهور اهل العلم, عند جمهور اهل العلم خاصه من المالكيه والشافعيه والحنابله. والامام مالك يقول مما يستحب للخطيب يوم الجمعه يعني أصحاب المنابر أن يخطبوا ومعهم عصي أو الخطيب مع عصا يتكئ عليها في قيامه أو وهو قول كما قلت المذاهب الثلاثة على الأقل من ضمنهم المالكية يعني. والحديث ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روي أن الحكم بن حزن يعني أحد الصحابة الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام يوم الجمعة متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه الحديث كما أو كما قال أو كما روى الصحابي, فهو ثابت أو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة أنه قام يوم الجمعة خطيبا فاتكأ على عصا أو قوس, قوس هذا الذي يرمى به في السهام يعني هذا القوس والله أعلم هذا الذي يرد المراد به. فإذا هو هذا الحكم له أصل, هذا له أصل وهو سنة, وهو سنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى, وبالتالي قول الإمام مالك يعني مستند على هذا الدليل, وهو يستحب لأصحاب المنابر أن يقوم عند قيام الخطبة أن يتكئوا على عصي أو ما يأخذ حكمه والله أعلم. طيب تكلم الأخ سالم عليه الأكياس النايلو البلاستيك والكتابة عليها, وهذه مسألة وكيفية التخلص منها يعني مسألة من جانبين, الكتابة على هذه الأكياس وهذه مسألة عمت حقيقة يعني أصحاب المحلات وغيرها يعني وفي اسمها أحمد واسمها عبد الرحمن واسمها عبد الله تدخل حتى في الحرمة, في بعض الأحيان لأن هذه بعض الأسماء إما تكون يعني من أسماء الله الحسنى أو باسم أحمد أو محمد وما في حكمها, فبالتالي لا ينبغي, وهذه عرضة لامتهانة تعرف إحنا نشوف الوضع قدامنا تلقاها ملوحة في الشارع تلقاها حاطين فيها مرات حتى في القمامة بورزة نايلو مكتوب على كتابة لوحة الكناسة يحطوا فيه في البوضة تلقى مروحة مع كياس القمامة يعني مع كياس الكناسة حشاكم, فبالتالي يعني هذا الأمر لا ينبغي وعندنا مسائل أخرى حتى في المناسبات فضانية ولا يقولوا فضانية ولا فاتحة ولا كذا عائلة فلان وعائلة فلان كذا إلى آخره, وأسماء عربية وأسماء زي ما قلت لك ابنهم عبد الله ابنهم أحمد ابنهم عبد الرحمن وبنتهم فلان وكذا إلى آخره, في البعض يتكلموا أو العائلات نفسها عائلة زي ما قلت لك فها يعني عبد الله وعبد الرحمن, وبعد التنم تمشي هذه الأكياس مصيرها إلى القمامة, فقد يدخل الإنسان في يعني محذور شرعي خطير أن يمتهن اسم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. حتى الكتابة يعني بعض أهل العلم حتى الكتابة الأجنبية قال لك يعني يرى أن الكراهة في يعني في امتهانها، لعل قد تكون فيها اسم الله أو كذا حتى باللغة الإنجليزية. فالإنسان يترفع الكتابة العربية يعني لغة القرآن، الكتابة العربية لغة القرآن ينبغي أن تأخذ حظها من الاحترام، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وبعدين قال المسألة الثانية اللي هي ينبغي الاحتياط فيها، والكياس القمامة يعني هذه البلاستيك هذه يعني الناس تشرف النار زي ما يقولوا احنا، ورائحتها قوية جدا، رائحتها قوية جدا. إنسان يعني إذا فعل ذلك بالقصد وهو منتبه ليه يدخل حتى في الحرمة، لأن فيه الإذاية، فيه الإذاية. وين الإذاية؟ تدخل أيضا في خاصة في المجمعات السكنية، في المجمعات السكنية يبدو الناس ناشين حوايجهم وغسيل وكذا وإلى آخره، والدورة دي تلقى بتلبس السورية بتاعك تلقاها رائحتها بلاستيك ورائحتها حشاكم زي الجيفة. يعني اللي نقول عليه أن الإنسان مرات تجتمع القمامة، صحيح مش قمامة يعني نقوله أو مثل يعني تصير في حياشنا وتصير في منازلنا وكذا، تلم القش وتلم الحطب اليابس هذا وكذا تشفي النار، ما فيش إشكالية، لكن تخلط عليه البلاستيك وأنت تعلم يبدأ هذا قصد، فيه قصد يعني الإذاية للجار، رد بالك منها. يعني نحول لك زرقت مني حاجة الغالب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الله رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه. وما استكره عليه. لكن في المقابل كل مرة تعرض لنا مسألة يعني يغيب عن الناس الحكم الشرعي فيها وهم لا ينتبهون، وهم لا ينتبهون. زي ما قلت لك أنت الآن تعرفوا عملية الغسيل وعملية الملابس، يعني المرأة توصل وغسالة، في ما عندهاش غسالة في يعاني يعني، والتكاليف الحياة أسعار المنظفات وكذا وإلى آخره، وفي اللي واخذ الصابون بالثمن الفلاني واسمه ويغسل وينشر على اتصال هناخده رخص نوش. السلام عليكم.
11: مرحبا يا شيخ، شو حالك؟
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
11: بارك الله فيك. كيف عندي سؤال بالله؟
1: تفضل.
11: بالله يا شيخ، أنا نخدم في الصحراء حوالي أسبوعين لما في الصحراء غادي.
1: نعم.
11: ونسكن في طرابلس، يعني مسافة من بين الصحراء حوالي 1400 كيلو.
1: نعم.
11: والمكان اللي نقعد فيه غادي حقل، يعني في جامعة وفي حقل، يعني كان في البلاد. نتنفع على الصلاة، يعني نمشي غادي نقصر ولا لا؟
1: نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة بدي تعالى. إن شاء الله بدي تعالى. طيب، زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، في أشياء رأوا الإنسان ما يلتفتش إليها ومش في ذهنه وأصلا، لكن هذا اللي قد يقع في الإثم من حيث لا يدري. زي ما قلت لك، أنتم الآن تشوفوا في تكاليف الحياة مستمعينا الكرام، يعني قلت في ياخذ الصابون ب70 وب80 وفي ياخذ ب20 وب30، كل واحد يقدر وقدره، ويغسل المرأة تتعب يعني وتحط في الغسالة وتنشر وتدير وكذا. فلما تجي أنت يعني تولع في النار في المكان معين ومخلط يعني فيه أكياس بلاستيك وفيه مخلطة الرائحة تزكم الأنوف، الرائحة يعني حتى للتنفس يعني إنسان يتضايق لما يقرب بجرد يعني يشم الرائحة دي يتضايق. فبالك أنت تجي يعني تجي مسكينة وتأخذ الأحواج وكذا، تلقى صنطهم حشاكم يعني بلاستيك وصنطهم يعني مقرفة، وقد ترتب عليها مشكلة مع زوجها، يعني عاب عليها وغاسلة الحوايج وموتي روحها وموتي تحوايجها كذا، جيت تقام صنطهم زي الجيفة، سامحوني في الكلمة هذه، وخيرك ما غسلتهمش، لا غسلتهم لا ما غسلتهمش، قصدي انت مرات تدير في شيء لا تدرك مآلاته، هي بس يعني قطع يعني مش في دينك مرة واحدة. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. هذه الأكياس زي ما قلت نحاول من عندنا خاصة في الضواحي، يعني مثلا تشوي النار ولا كذا، عندي قش وعندي عشب يابس وكذا بنتخلص منه، ما فيش بأس، يعني ما نخليش نخلطاش مع الأشياء الأخرى اللي تسبب في رائحة كريهة للجيران. أنت بتحمل دبر راسك لنفسك، ما محاسب على نفسك، لكن جيرانك هذا حق الجار، هذا حق الجار. يعني يعني تحتاط لمثل هذه المسألة بحيث أنك لا تتلف عليه، ما تتلف أموال يدخره، لأن الغسيل هذا مدافعين فيه فلوس، وهذا يعني تبقى خسارة أيضا يدخل فيها. فتتحرى هذا الفعل وتخليك بعد حتى بعد النار وكذا إذا شميت شيء تحوله إذا كذا بحيث ما تضرش نفسك. هذا لا ضر ولا ضرار. يعني ينبغي أن ننتبه لأشياء في مسائل الناس شوفوها ما يتفتلهاش مرة واحدة، لكن هي في الحقيقة يترتب عليها يعني ذنوب، ويدخل الإنسان في المعاصي لأنها تدخل في إذاية الآخرين. الآن نشوف الآن عملية التدوير، عملية التدوير وإعادة التصنيع من جديد. هذا البلاستيك يجمع، إنسان يجمع مع بعضه ويحطه عند جماعة القمامة يعني في مكان معين. إذا كان فيه كتابة يحاول يتمصها، يعني هذه نصيحتي لكل إنسان، إذا كان فيها كتابة عربية وفيها يعني ما يسيء لشريعتنا يتمصها، أو يعني يقولوا إحنا في خرامة أو في فرامة أو كذا أو إلى آخره إذا كان في إمكانية. وبقية البلاستيك يعطيه للناس المختصة هذول اللي يجمعوا في البلاستيك وإعادة التدوير بحيث أن يتخلص منها بالطريقة الصحيحة، يعني ولا ضرر ولا ضرر. معنا اتصال. أخ عبد الله، السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
12: مبارك.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا.
12: نحن عندنا رسالة هيك للصحة والتعليم وحاربين القمامة والصدام.
1: نعم.
12: ويجد من واحد المرتبات.
1: نعم.
12: يعني بعض الموضوعات هذا صحيح في صوت المسؤولين، وإن كان هم حيوافع جدا واحد منهم بينزل المرتبات 40 بينزل 20، لكن هذا مفلف والدين والخمسين والله يعني صاحب ستة سبعة صار ستة مثل 10 أيام يجب الخمار.
1: نعم عندك حق.
12: الغلاء زاد المرتبات شعب شيء بعض الجهات زاد الصحار زاد الدولار.
1: عندك حق.
12: حل معناه تزيين الدولار وتزيين المجتمع ورد الجمعيات اللي كلها مدعومة، هذه هي الباقية أو كلها توفر.
1: إن شاء الله خير أخ عبد الله. إن شاء الله إن شاء الله.
12: ربي يدمر الباطل والجنود وبيانا.
1: بارك الله فيك عبد الله. إن شاء الله بإذن تعالى. الأخ يونس تكلم على مسألة المهجرين والاعتداء عليهم، يعني المسألة مستمعين الكرام تكلم عليها الدار في أكثر من فترة في أكثر من مرة. المهاجر غير الشرعي يعني الإقامة هنا لابد أن تكون بالطرق القانونية، تنظيم الإقامة الأمنية.

بلادها، لأن الفوضى يترتب عليها الاعتداءات المتنوعة، الجسد في المال في النفس في يعني في كل شيء. وبالتالي المسؤولية يعني الدولة، إن كانت هناك دولة، يعني هي التي ينبغي عليها أن تقوم بتنظيم إقامة الأجانب ومحاربة الهجرة غير الجائزة وغير الشرعية كما يقال، يعني ومعالجتها بما يكفل أمن المواطن والوطن وحقوق المهجرين أيضا في نفس الوقت. يعني الظلم لا ينبغي أن يقع على المهجر. هو المهجر اللي جايين عادة، يعني زي ما قلت المسألة راه عملية الدعوة إلى الإخراج هكذا والاعتداء عليه هذا شرعا لا يجوز، حرام. هو الشخص اللي خص بوجه غير شرعي، دخل بوجه بيقول هذا راه جاي بوجه غير شرعي، بوجه غير شرعي فيه إجراءات معينة، أنك تشده وتسفر البلاد، تشده لا تعذبه ولا تضربه ولا تهينه حتى باللفظ، ولا تهينه حتى باللفظ. هذا حق، يعني حق بشري، حق بشري، يعني مش للمسلم المسلم، حق لكل إنسان يعني لم يخطئ في حقك أو في من لم يقم باعتداء، لم يقم بضرب، لم يقم بسرقة، لم يقم بأي فعل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ينبغي احترامه، ينبغي احترامه احترام آدميته. يعني لا نقوله أفتح بلاد على مصراعيها لا كلهم زينا زي بعضنا وكذا، لا فرق بين عربي وأعزم إلا بالتقوى والعمل الصالح، إيه من ناحية هذا الجانب، لكن ما نقولوش البلاد من كل من هب ودب يخش فيها، وكل من هب ودب يعني سواء من يصلح أو سواء من يسيء. يعني عندنا الآن لما جي قال يقولوا احنا ما عادش نبوا حتى في والله كلام يدخل في بعض المستمعين الكرام سامحوني، يقولك والله ما عادش نبوا إقامة، في اللي يقولك ما عادش نبوا أجانب بكل، لو يطلعوا الأجانب ما عاد تحرك في حاجة للبلاد، أبدأ من شركات النظافة، خدمات الصحية، خدمات العامة. هذه قداش تشوف في ليبيا انت يعني في مواقع القمامة سامحوني، ما عدا السواقين، البعض السواقين مش كلهم، حتى السواقين مش كلهم، البعض منهم بس. احنا نعرف القمامة معاناتها في السنوات الماضية، يعني ما انتظمت الا ممكن الاربع خمس سنوات الاخيرة، يعني دي يعني الحمد لله الوضع يعني اصبحت، لان القمامة فيما سبق كانت امر معتاد عليه، الكنائس في كل مكان هذه كانت امر معتاد عليه في السنوات السابقة، يعني ممكن من خمس سنوات الله اعلم او اربع سنوات انتظم الحال والحمد لله مشت الامور وانتظمت. من يقوم بهذا العمل؟ الليبيين مستحيل، يعني كنا عايشين في شوارع البلاد ونشوفوا من اللي يقوم على أمر القمامة، هؤلاء اسمه الأجانب 95% أفارقة، يعني هؤلاء. لما تقولي ما نبيش أجانب، قولي نبي ننظم إقامة الأجانب، إيه هذا صح، هذا من حقنا كمواطنين ليبيين، من حقنا أن تنظم إقامة الأجانب، ولا تبدأ المسألة مفتوحة على ظاهرها ومفتوحة مفتوحة على مصراعيها زي ما قلت، كل من هب ودب يخش، يعني أوكار كما يقال للخمور وللمخدرات وللأشياء الأخرى يعني وبين الناس، وهذه أشياء لا نرضى بها، مش حد يرضى بها، في رضى ولا في حد عاقل يرضى أن يعني العاقل نتكلم اللي خاف الله ويراي حق الجيران أن يأجر بيته مثل هؤلاء الذين يقيمون هذه البيوت للخمور، مصانع خمور ومخدرات ودعارة كما يقال. هذا ما فيش إنسان مسلم عاقل يعني يحب لبلده يؤجر لأمثال هؤلاء، حتى بتأجر لهم تحزر تأجر لأجانب، خلي عندك رقابة عليهم، دي يعني رقابة عليهم من هم أسماءهم واني وكان عندهم إثباتات شخصية وكذا. يعني هذا هو يعني حتى البلاد مش منظمة، احنا ننظموا روحنا معلش، تكلم يعني واجب الدولة، هذا معروف، قوانين منظمة لهذا الأمر معروف، لكن كأني كمواطن، أني كمواطن حتى علي واجب، حتى أني حق الجيران، حق الجار على الجار ألا يؤذيه، وطرق الإيذاء متعددة. نجي نأجر حوشي طبعا في الفلوس، نأجر حوشي يعني وهم نفسهم يأجروا، هم الفارقة نفسهم سامحوني، يعني زي ما قلت يعني أحترم كل من يحترم نفسه، مسلم أو غير مسلم هذا الواجب احترامه. يعني ليش؟ إما أن يكون غير مسلم فلآدميته، وإن كان مسلما لآدميته ولأخونا في الإسلام.

0: ولكن بماذا يتعارض مع الضرر بهذا البلد ولا بأبناء هذا البلد. يعني هذه الفاصل اللي بنكلم رسالتي للناس اللي أجروا تأجر فارح غير أخر الشهر تأخذ فلوس وانت الداخل ما تندري شن صاير. ونشوفه في مواقع التواصل كيف بعض هؤلاء الناس اللي هجر غير الشرعية يكسروا في السيارات وينقزوا للأحياش وانت ما لكش علاقة بهذا كله. هذا جيرانك يعني كان جارك ما قاش فيك الخير ما قا فيك الخير يعني تبيع نفسك انت وتبيع جارك يعني خاطر 1000 ولا 2000 دينار يعني قلبك ميت للدرجة هذه؟ قصدي لا شعور بالأخوة الإسلام ولا بالقرابة ولا بالدين ولا حق الجيرة. يعني لا نأجر ما فيش بس نشترط شرطات صحية نشوفهم بطاقات صحية عندهم إقامة المكان اللي يقيمون فيه مكان يعني دائما نظيف يعني مش تخش يعني تفتح الباب الحوش أو الباب المأجرة ما تقدرش تخش لداخل من الروائح الكريهة مخلطة يعني نسي وتريش لتعرف زوج من زوجة مع بعضهم يعني أشياء يعني حقيقة مقززة مش نتكلم باللغة أكثر من هيك ينبغي نكون مقززة معاي. يعني هذا الجانب الشرعي يعني نحكم شرع الله سبحانه وتعالى مستمعين الكرام. قلت لك الدولة يعني إذا كانت الدولة مش قائمة بواجبها يعنيش أن هذا يعني نترك الباب على يعني مصراعيه في الفساد. وفي المقابل زي ما قلت يعني إذن ينبغي نتقي الله في جيراني وفي نفسي وفي المنطقة اللي احنا عايشين فيها معاي. لما ترضاش لنفسك ما ترضاش لناسك وجيرانك ما ترضاهون همش مش هم الفلوس وخلاص. قلت لك الان مواقع التواصل يعني اصبح يعني يفضح في كل شيء موجود في المجتمع. المجاري حشاكم اللي تطلع المياه السوداء تطلع من هذه الاماكن الاقامه غير الصحيه الحوش تقم اجره ل50 نفر هم اجره فاصل مصدر ل10 نفر 50 نفر مسوين تريس خاصه ناس طالعه خاصه يعني وزي ما قلت لك هذا الشارع فلاني نقزول من حولهم بنابور الشارع فلاني بالكاميرات مصور الكاميرات مصورة بالكاميرات شفناهم في الفيس يعني وانت وين بهن مأجرهم هذا؟ اضبط المسألة إقامة صحية شهادة صحية عندهم العدد معروف أسماءهم معروفة وين يشتغلوا عمل حر ملعاقة زواقة زي ما نقول كذا كل واحد كذا واضبط المسألة يعني سواء تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. هذا لو تركك الأمر على هذا المسألة هذا فيه ضرر لإخوانك المسلمين. في المقابل معلش يمكن الوقت يعني تجاوز شوي لكن الغالب مضطرين لباب التوجيه أن مش معقولة كونه هو أجنبي أن نعتدي عليه نهينة ونطلق عليه ألفاظ غير جائزة شرعا ونستبيح ماله أو نستبيح يعني ما نتكلم سواء فلوس ولا بضاعة معاه ولا تنحي منه تليفونه ولا كذا وإلى آخره هذا لا يجوز شرعا. هذا يا ناس يا جماعة الخير رأوا في أشياء وقلتكم نغفل عليها أنت هذا اللي أهنت ولا أخذت منه النقال متاعه بعد فترة مشي يروح لبلاده في غانا ولا نيجيريا ولا النيجر ولا تشاد ولا بنغلاديش وبتقى باش تطلب منه السماح. يعني ديرها في بالك انت هذه حقوق العباد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى الا بالتبرؤ من اصحابها اما بترد لحاجة تاخذها منها او تاخذ منها السماح برق الدورة انت بعدين. ينبغي احنا يعني نلاحظ هذه الاشياء. العمال اللي يشتغلوا معانا في محلات ولا في كذا يعني حتى الاهانة لا تجوز. البعض اشهد بالله انك تلقى حقيقة يعني تلقى مشاهد مشرفة فعلا مشاهد مشرفة اللي يساعد في العمال العامل بتاعه لرجوع لبلده يتعامل فيه كأنه واحد من أهله من حيث الاحترام إنسانيته واحترامه في شخصه. يعني تجد يشيل تليفون يشيل كذا يعني واحد كسر تليفونه رب العمل اللي معاه شرى تليفون أحسن منه وكذا بحيث نتكلم أهله وكذا. هذه مناظر هذا هو الإسلام للمحسن. المسيء بينك وبين القانون المسيء بينك وبين القانون تشد تضبه على الشرطة جو يرفعوه إذا كان هو مدير حاجة مخالفة أو تنهر بما لا يمس آدميته ولا يمس يعني ماله. لعل في هذا يعني وصلنا لنهاية الجزء الأول من الحلقة. وبعد أيضا كمعدلة على الإطالة مستمعي الكرام وللأخ المخرج نخرج إلى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك من الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا يمكنكم استخدام أرقام الهواتف الآتية: 092-092-16 092-092-17. على اتصال. السلام عليكم شيخ أحمد. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله خير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك كريم.
2: بنسألك عندي يا شيخ.
1: نعم.
2: تسمع هي؟
1: أسمعك تفضل.
2: عندي أنا واحد تاني دكانين مفتوحات على بعضهم.
1: نعم.
2: وكرههم بألف جنيه.
1: نعم.
2: وعطاني ويعطي فيه بخمسمية.
1: نعم.
2: بعد بشهرين أو ثلاثة تضح أن كريهم بألف وأربعمية.
1: نعم.
2: قلت له كيف الوضع هذا؟ قال لي ما كنت شاري كره ولدي.
1: نعم.
2: ولدي يأخذ 4400 مني.
1: كيف؟
2: هل نطالب بهم؟ هل نطالب بهم الميتين بتاعي ولا حرام؟
1: لما قلت له كيف، شن قال لك ولد خيره؟
2: ألو.
1: إيش قلت لهم 400؟ ما فهمتش. الأربعمية دينار هذه شنو قالك عليهم؟
2: ألو.
1: أيوة قلت الأربعمية دينار شنو قالك عليهم؟
2: هو كره لب كره بألفيني.
1: به.
2: بتقنين.
1: معك. وبعدين
2: تبي. في 500.
1: بعدين القطار مجلهم بألف وأربعمية.
2: بعدين اتضح كريهم بألف وأربعمية.
1: به.
2: قلت له كيف أنا الميتين هذا ما تعطيش لي فيهم؟ قال أنا ما كرهت، أنا كره ولدي مرة تانية.
1: كيف كره ولدك مرة؟ ما فهمت كيف كره ولده مرة تانية. ما فهمتش يعني.
2: كره ولده مرة تانية. كيف قلت له ولدك يكره مرة تانية؟ قال لا، جاي كره الأول لقاه رخيص زاد 400، ولا 400 يأخذ فيهم ولدي ويأخذ فيهم أنا.
1: يعني ولده هو المتفاهم مع المأجر؟
2: ولده متفاهم وياه.
1: مع المأجر ولا مع هو ولا مع الزوز؟
2: الأجار الأول يجر الشبان.
1: الدكان ملكك أنت وياه شراكة؟
2: أنا وياه زول التكين مردف على بعض
1: إن شاء الله بإذن تعالى. أنا ما فهمت زي ما فهمت السؤال يعني. أنت المهم قالك أني أنت، هو قالك مأجرهم بألف، وبعدين قالك لا ولدي هو مأجرهم بألف وأربعمية، والأربعمية يأخذ فيهم ولده، صح كيف؟
2: بعدين تضحهم يجرهم بألف وأربعمية.
1: إن شاء الله بإذن تعالى، إن شاء الله حاول نجاوب بإذن تعالى. أنا ما فهمت السؤال بإذن تعالى إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب، السائل الكريم الأخ أنور قاعد أن يصلي في الشفع والوتر، لكن مرات نترك في الصورة ونصلي في الفاتحة وحدها. يعني أولا أخي الكريم، الإنسان في هذه الدنيا لا يعلم ما يكتب له في صلاته، كما ورد في الحديث: منهم يكتب ربعها ونصفها وثلثها إلى، كما ورد في الحديث. وبالتالي إنسان بحاجة إلى كل حسنة يستطيع أن يتحصل عليها في هذه الدنيا. هذه المقدمة الكلام المستمعين الكرام عموما، يعني نحن في هذه الدنيا دار عمل، دار عمل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع أن نعمله ابتغاء مرضاته وابتغاء رصيد الحسنات التي لعل الله يكرمنا برحمته فنتجاوز قنطرة الحساب، أعادنا الله من جهنم وما فيها. فاللي بنقول عليه يعني الإنسان لو يقف مع نفسه قليلا، يعني الإنسان ولله المثل الأعلى عندما يقف بين يدي مسؤول لطلب حاجة جوارحه وحركاته وسكناته يحسبها حسابا دقيقا حتى يصل إلى ما يبتغيه من هذا المسؤول، ولله المثل الأعلى. فما بالك بخالق الخلق، فما بالك برب العالمين. يعني الإنسان في بعض الأحيان يعني الإيمان يزيد وينقص. مستمعينا الكرام، يعني لما نتكلموا بارك الله فيه الأخ يعني أنور على هذا السؤال، نقول له بارك الله فيك على هذا السؤال، لأن السؤال هذا وإن كان يتكلم عن نفسه فإنه ينبه الآخرين إلى مسائل قد الإنسان يكون في غفلة عنها، يكون في غفلة عنها ولا يدرك يعني ما فاته من فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونجد هذا الأمر بعض الناس حتى شفع عوتر ما صليش فيها أصلا، يعني صلي في العشية وخلاص. يعني نقول لهؤلاء الناس يعني خلاص يعني حتى شفع عوتر ما صليش فيه الأوقات الخمسة وخلاص وفي البركة، يعني وكأن هو جزء من العبادة يؤديها ولا يعني يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى أو شيء مفروض عليك. في حتى البعض تسمعوا فأنت مستمعين الكرام ونحن تتقعزوا مع بعضكم في مكان في كذا يقول هذه خلينا نصلي نتفكوا منها، خلينا نصلي شيء نتفكوا منها، يعني نصلي العشاء باش نتفكوا منها. يعني هذا التعبير فيه إساءة، يعني ما كأنك مجبر يعني على شيء تفعله ليس بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. في كلمات الإنسان زي ما قلت اليوم حقة اليوم هي بعض الأشياء نحن الدقيقة التي قد لا يبالي بها البعض، لكنها يعني الله أعلم موضوعها عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس سمعوا في بعض لما تقعد مع ناس من العامة ولا كذا يقول لي خلي صلوا عشان يتفكوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. يعني الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الطمأنينة، هو الراحة، هو اللجوء، هو السكينة. يعني عندما تقف بين يدي مالك الملك يعني تتقرب إليه بالسجود وبما أمرك به من عبادة وأنت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى عند السجود. فيعني تطلب الحاجات من صاحب الحاجات يعني والتي لا يصير شيء أو لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنه وبإرادته وبعلمه. إن كل من عنده حاجة ويطلب الله سبحانه وتعالى أن يسرها له أقرب ما يكون العبد إلى ربه عند السجود. في هذه الحالات مستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم يعني أنت بحاجة إلى هذه العبادة، بحاجة ملحة جدا هذه العبادة. أنت تكتنفك أهواء الدنيا وتكتنفك المشاكل التي تعتريك في هذه الحياة، سواء أشياء يعني من عمل، من مشقة صعوبة معيشة مثلا في أسرة، في اجتماعية، في علاقات بين الناس، حوائج لك بمرض بكذا. أنت بحاجة إلى أن تقف بين يدي الرحمن الرحيم وبين يدي الجواد الكريم لتطلب منه أن يكون أن يفك عنك كربتك وهمك وغمك. يعني ومع ذلك يعني لما تجي الصلاة وكأنها بالسيف عليك تصلي فيها حاجة بتقضيها وخلاص، يعني بتطلع منها يعني أطلع منها بسرعة وخلاص. هذا راه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. تكلم عن مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأشياء حتى لو متلفظش بها الإنسان حتى بينه وبين نفسك، يعني تدهدي نيتك. يعني نيتك هي ينبغي أن تكون يعني متلهفا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تأتي بهذه العبادة على أكمل ما أراد الله منك فيها. قد يحدث الإنسان سهو، وقد يحدث خمول، وقد يحدث يعني شيء جبلة بشرية هذه في النفس، يعني النفس هكذا خلقت يعني ضعيفة، والنفس خلقت يعني للنسيان وللسهو، يعني هذا أمر وارد. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ينبغي الإنسان أن يحافظ على أن يأتي بالعبادات على أكمل وجه كما طلب منه الله سبحانه وتعالى، طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعا في أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لما يأمله العبد من ربه من حاجات دنيوية وأخروية. فهذا الكلام زي ما قلت عامة الناس تجد البعض يعني يأتي إلى الصلاة اتيان مكره ويحس فيها بالذات سبحان الله أنا أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، فيقول لي خلي الحمد لله فكيت منها وصلت. كلام أدبية من لا تليقش مع الله سبحانه وتعالى. تأتي العبادة تأتيها بحب، يعني تأتيها بشغف للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش نبي نتفكى منها. يعني هذه كلمة هي قد تقال عن جهل، تقال يعني ربما بحسن نية زي ما قلت، لكن الإنسان لا يعني لا يتفكر في الألفاظ تخرج منه، فهذا يعتبر سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما يقول خلينا نتفكوا منها يعني الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. سيد هم غم يعني ذاك هم ولا غم، يعني أفضل ما تلتجئ من تلتجئ من تلتجئ الله سبحانه وتعالى بعبادته، سواء بالذكر أو بصلاة أو بقرآن أو بغير ذلك. على كل حال هذا كلام يعني الأخ أنور بارك الله فيه يعني أثاث هذه النقطة. يعني البعض الإنسان زي ما قلت كنت تصلي ويتدعي الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك صلاتك، فبالتالي لا ينبغي للمسلم أن عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يأتي، أو ينبغي عليك أن تأتي بالعبادة على أكمل وجه تستطيع، وأن تستحضر الخشوع قدر ما تستطيع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قدر ما تستطيع. إنسان يجيد السهو وتجيك الخواطر الدنيا كلها، تقول الله أكبر، تلقى روحك تقول السلام، تقول الله أكبر السلام عليكم، طول تحس روحك أنه من تكبيرة الإحرام إلى السلام كأنك لست في صلاة، كل ما شبيك الدنيا فلان علان مشكلة فلانية مشكلة كذا إلى آخره. وهذه النفس البشرية موجودة، لكن إنسان فاتقوا الله ما استطعتم، إنسان يحاول قدر الإمكان حتى سيت ارجع بسرعة، حاول يعني. وهذا يأتي يعني بالتدرب، يأتي بالاستحضار، هيبة بين من تقف بين يديه وهو مالك الملك. فينبغي علينا إذن مستمعينا الكرام أن نعطي العبادة حقها بقدر الذي نستطيعه والذي يعني نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني من الصعب بعض الناس أن يقعد في خشوع وفي عبادة وفي يعني استحضار الوقوف بين الله سبحانه وتعالى يعني طيلة الصلاة، لأن الشيطان يعوذ بالله اللي نحيه منك نحيه هيك بالدرجة، اللي حصل منك حصل منك ركعة ساهية بخير مليح، ركعتين خير وخير. والصلاة هذا اللي بيه أنك تقول الله أكبر، زي البعض يقولكم نقول الله أكبر نقول السلام عليكم نروح نحسرها كأني في الصلاة، كأني لست في صلاة. فينبغي علينا إذن مستمعين الكرام أن نحافظ على العبادة بقدر ما الذي تطيقه النفوس، ونجاهد النفس، ونجاهد النفس يعني بقدر ما نستطيع. فالكلام حكم شرعي يعني بالنسبة لشفع الوتر يعني ترك الصورة فيهما سواء عمدا أو جهلا تصح الصلاة، لكنها ليست بالصلاة الكاملة التي أمرك الله بها. يعني يعني عندنا احنا بعض أهل العلم يعني يقول يعني في صلاة الفريضة أن البطلة تبطل بترك سجود سهو قبل ترتب عليه ثلاثة سنن، ثلاث تكبيرات سنن خفيفة يعني، وكترك الصورة وطال إن ترك سهوا، يعني هذه الحكم. لكن بالنسبة في النوافل وفي ما يتعلق بالنوافل وبالشفع والوتر، لا، إذا ترك الإنسان الصورة في النافلة أو الوتر لا شيء عليه. يعني قالوا لأن سنن الفرائض فضائل السنن، سنن الفرائض فضائل في سنن الصلاة. فبالتالي يا أخي الكريم يعني الأولى بك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إني بنحسبوها هيك بحسبة عادية، بالله تقولي لو أنت تركت الصورة يعني قداش يأخذ من وقتك؟ شنو هو الوقت الثمين اللي عندك أثمن بين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أثمن من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ خلينا هيك نحاسب أنفسنا بالطريقة البسيطة والسهلة جدا. يعني قداش أنت لو بتطبق السنة في الشفعة بتقرأ أن سبح اسم ربك الأعلى، وبتقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بتقرأ قل هو الإخلاص، وعند المالكية يعني استحب تقرأ معها الإخلاص والمعوذتين الله أعلم، من كان الحديث من حيث الصحة لم يصح والله أعلم يعني. لكن على كل حال يعني من اسمه من بوش نبوك الإخلاص بالصورة الإخلاص كم حتاخذ منك ثانية مش دقيقة وأنت توحد الله سبحانه وتعالى بصورة هي ثلث القرآن تعديل ثلث القرآن. شوف الفضل العظيم اللي ريح علينا من حيث لا نشعر من حيث لا نشعر. مستمعينا الكرام أنت الآن لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني مش بتجد عندك تبي ولدك ينجح، عندك مريض بيها يشفى، عندك دين تبي تخلص منه، عندك ضيق في العائشة تبي الله سبحانه وتعالى يوسع عليك، يعني آتي بالعبادة على أكمل وجه. يقول هو الله واحد زي ما قلت كان في الوتر طب بس وخلي الشفع وتر شفع تقرأ سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى وبتقرأ بي الكافر يعني بالله لك يعني كم حتاخذ منك يعني بالنسبة سورة الأعلى دقيقة. هل تختص يعني نقول أنه تستخسرك بالعامية دقيقة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب كل شيء تطلب فيه منه زي ما قلت لك يعني لما بتكمل الفاتحة ولما بتقرأ الصورة وبتركع وترفع من الركوع وبتسجد هذاك بتقول تستحضر المفروض يعني كل ما في نيتك فيه أن ربي يسخره لك. تبي تتزوج تبي يعني تبني تبي زي ما قلت لك عندك مرض عندك عندك خدمة تبي خدمة قدم المقدمات القبول يعني أنت مستخسر حتى صورة ما تقرأهاش في الشفع والوتر. يعني هذا السؤال الوتر آخر الليل الوتر في بعض الأحيان يعني يصلى يعني من بعد يعني يدخل حتى في قيام الليل يعني في الأوقات المستحبة خاصة في الثلث الأخير من الليل عندما الله ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أو السماء عفوا الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له هل مستغفر فأغفر له. يعني الثلث الأخير من الليل هذا الذي ورد حديث بنزول الله سبحانه وتعالى كيف ما شاء يعني في هذه اللحظات الوتر يعني استخسر أنك تقول الله أحد ما تعصي المثال يعني ما تبيش تقرأ ما سبح اسم ربك الأعلى والكافرون أقرأ صورتين أقرأ قل والله أحد والشفع قل أحد ويقول عدو فرق والفتقة يعني خلاص يعني مش الدرجة هذه. زي ما قلت الإنسان قد يفعل أشياء يظنها أنها عادية يعني طبعا دائما إحنا حسن الظن في كل من يصدق يعني قد لا تخطر عليها أشياء مع قام الهواتف التذكير 092-092-16-0 092-092-17-0 فللتذكير بس أن قد يسهل الإنسان على شيء زي ما قلت يعني لما نتكلموا على شيء عام يعني السائل لما يسأل أي سؤال في الحلقة لما يسأل سؤال الإنسان مش معنى هو يدير فيه بس ألاف ومئات الألاف يديروا في هذا الشيء وقد يكون له هو الأجر بارك الله فيه يعني دواء الجهل السؤال يعني بارك الله فيه قد يكون بسؤال هذا الله أعلم من الحسنات التي يستفيد منها الناس الآخرين في النقطة التي أثارها والتي يفعلها البعض وهم في غفلة منها. أسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب. عندنا سؤال الأخت آمنة. أخت آمنة قالت عندنا محل مواد غذائية في جبنة نشرب منه لكن يبيع في الدخان هل الشراء منه جائز أم غير جائز؟ العملية أخت آمنة منفصلة يعني أنت بتشتري منه مواد غذائية أو منظفات يعني هذا أمر يعني لا بأس في ذلك ولا يترتب عليكم أنتم إثم لكن إثم عليه هو اللي بيع في الدخان. الإثم عليه هو اللي بيع في الدخان يبيع في شيء محرم يبيع في شيء محرم. ولين سبحان الله نستغرب من الناس لما نجي نخش لمحل مواد غذائية ونحن مثلا كبير لو تقيم البضاعة اللي فيه وتقيمها بينكم بمئتين ألف جنيه ولو تقيم الدخان اللي فيه كله ممكن ألف جنيه 3-4 ستكات دخان ولا 5 ستكات دخان عمش حقهم قداش توا يعني حقهم قداش 5 ستكات يعني ممكن 500-400 ألف اللي هو. شوف أخي الكريم رسالة إلى جميع التجار من يعني يعملون هذا العمل كلمنا في حلقة سابقة على حكم التدخين والتجار بالتدخين وتستغرب الناس اللي استودوا في الدخان يعني سبحان الله هذه القلوب أو هذه العقول يعني كيف تفكر. على كل حال يهمني قلت الأخوة أصحاب المتاجر والدكاكين الغذائية أخي الكريم شوف روحك الدكان مكلفك الله أعلم زي ما قلت لك يعني تخش لدكان عادي ممكن أقل شيء فيه 200 ألف و 150 ألف جنيه مواد غذائية، وحاط بضاعة دخان تركينا أكواد دخان يبيع فيهم بألف دينار، وكلها خلط على بعضها زي ما نقولوا إحنا. الناس اللي يشتروا في الأشياء الحلال، هذا حلال لا شيء عليك، والناس اللي يشتروا في الحرام واللي يبيعوا في الحرام الدين واقعين في الحرام والإثم. يعني تخلط مالك الحلال بمئتين ألف على خاطر ألف ولا ألفين دينار، عقلك وين؟ يعني تفكيرك وين؟ عقلك وين أنت أخي المسلم؟ يعني تستغرب في اتصال. أخ سيف السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله. أهلا بك الكريم، كيف الحال؟ وياك الكريم بارك الله فيك.
2: يا شيخ معلش عندي استفسار بخصوص آية في القرآن الكريم وحديث شريف.
1: نعم.
2: طبعا اللي نعرفون احنا هو التخير، لان الحديث الشريف ينقل الآية. تمام.
1: نعم.
2: الآية شو تقول؟ وهذه وفاتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تمام، هذه آية صريحة واضحة، ما تستاهلش أن واحد مثلا يقول يشرحها.
1: نعم.
2: والحديث المضاف إليه اللي هو تم في أمتي إلى 74 صعبة.
1: نعم. خسيف ما فينا، خسيف قطع اتصال. لا بأس إن شاء الله، يعني كان حزام على ما شوف إن شاء الله بدي تعلم. نعم. طيب فإذا يعني نصيحة وتوجيه للأخوة أصحاب المتاجر، يعني أنتم اللي تبيعوا في الدخان تكلم، ومن دار اللي يعني الخلفية في جنبك ولا كذا تبيع في الدخان للناس، يعني تخلطوا مالك الحرام بمالك الحلال. لا يا شيخ، راه الدخان فلوسهم بروحهم حاطهم، ما خلطش مع الغذائية التانية. به أنت تعينوا على الحرام وتكسبوا حرام من هذا المال، يعني شن هي الفائدة اللي جنيتها بهذا الفعل؟ يعني لابد احنا ما ناخذوش حاجة نضيفة خاصة لله سبحانه وتعالى، يعني حلالا طيبا لابد من دخلوا فيها حاجة من الحرام، يعني حتى يختلط المال الحلال بالحرام. ما ينبغي هذا الفعل. يعني نصيحة لوجه الله، قديش بتحصل منه الدخان هذا؟ قديش بتحصل منه في الشهر؟ يعني هو ممحوق البركة، يعني مال خبيث تؤدي تهلك في الناس، انت تجيب في هلاك للناس، انت تجيب في المرض والموت للناس. يعني ممكن دخان البق الدخان اللي بعته لفلان علان، وذاك هو الدخان اللي تسبب له في سرطان الرئة أو سرطان الدم أو كذا إلى آخره. يعني تلقى الله يوم القيامة وفي نفسك أو في رقبتك قد يكون دم إنسان آخر. نعم، على اتصال. أخ بشير السلام عليكم.
2: السلام.
1: نعم تفضل.
2: طيب سؤال الشيخ.
1: نعم.
2: الشركة يعني تكون
1: أخي بشير علي صدق شوية،
2: قلتك نشتغل في الشركة.
1: نعم.
2: والشركة هذه صرت ملابس للشغل يعني وأحذية و...
1: نعم.
2: بعد فترة سيبت الشركة يعني.
1: نعم.
2: والملابس هذه قعدوا عندي، يعني شنو نرجعهم للشركة؟
1: قعدت فترة تشتغل بيه وانت هذا والملابس هو. قعدت فترة يعني الملابس هذا، قعدت فترة يعني استعملته فترة في العمل.
2: استعمله فترة، وفي اللي قاعد حتى في اللي قاعد جديد ما استعملتهاش.
1: إن شاء الله تسمع لي جواب بإذن تعالى.
2: إن شاء الله بارك الله.
1: محمد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام عليكم شيخنا.
1: مبارك.
3: بارك الله فيكم على البرامج الطيبة. بالله يا شيخ عندي سؤال. عندي زوجتي دائرة عملية.
1: نعم.
3: فما تقدرش يعني في الوضوء في الرجلين، احيانا نبدأ مش موجود في الحوش، يعني كمان ما تقدرش يعني توصل رجلها وتمسح رجلها، فهل يجزي يعني تصب بالماء على الرجلين من بعيد او تعممهم بالميه، هل يجزي في الوضوء ولا يجزي؟ بارك الله فيك.
1: بارك الله. ان شاء
3: الله السؤال يكون واضح.
1: ان شاء الله واضح باذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: ان شاء الله. طيب اذا به. طيب الكلام إذن أنت راه المسألة، يعني سبحان الله اليوم لما تكلمنا على القياس وما يترتب عليها ولما تكلمنا على يعني اكثر من مساله الاساءه للعامل، قلت لما تسيء لعامل اجنبي يروح لبلاده كيف تلاقي انت وياه تستسمح منه؟ الان زي ما قلت لك اشياء لا يلتفت الناس الى عاقبتها، المآلات ما ينظروش للمآلات، الانسان ينظر للموقف حداته في تلك اللحظه وما ينظرش للمآلات التي قد تترتب على هذا الفعل من اثم قد يكون عظيما. زي ما قلت لك انت مرات هو معلي سبله ويدخن، صحيح يدخن ويشف الدخان، لكن باكو اللي بعثوا له ذاك هو اللي يجيب للمرض. انا كان على قاب قوسين ادنى من يتعرض لهذا المرض، عباره عن يزيد بعض يدخن بعض السباسي ولا كذا، وجدت في الدخان اللي بعثوا له انت هذا. يعني من ما يدريك، من ما يدريك ان هذا التبغ او هذا الدخان اللي بعثوا له هو اللي سبب له في هذا المرض، وترتب عليه أورام، وترتب عليه علاجات وصرف أموال وتضيق عليه أهله من النفقة خاصة بالدواء، ثم مات بعد ذلك. يعني نقول شيء وارد راهو، ما قلش لا ما يصيرش، أكيد يصير. نعم، اتصال. أخ محمد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا
4: فضيلة الشيخ، كيف حالك؟
1: أنا وسلام بك الكريم.
4: يا فضيلة الشيخ، بلا نسألك على موضوع، يعني زوجتي مدرسة معلمة طبعا، ومجتهدة في عملها والحمد لله، يعني ويتم حتى تكريمها في كل سنة نظر لاجتهادها ونظر لمجهودها اللي تقدم فيه. وطبعا مش راضي على عملية الاعتصام هذا، لأن تعتبر فيه أنه ممكن يكون فيه خسارة لبلادنا يعني وللأولاد يعني. وطبعا هي مهضومة حتى في حقها ومرتبها، يعني مش عاطينها الحق في حتى سنوات، ما أعطوهاش الفروقات متاعها والدرجة الوحدة ما أعطوهاش يعني.
1: فهمتوا؟
4: تقول سمعنا بس إن مرتب الشهر هذا إن المفروض من حق لهم إن يأخذوه المعلمين نظرا للاعتصام اللي اندارت النقابة. فهل توا كيف إذا كان صار أعطوه المرتب، فكيف نتصرف، كيف تتصرف فيه يعني؟
1: إن شاء الله طبعا جواب إن شاء الله.
4: بدل الشيخ، لا لو أنا ما عنديش
1: حقيقة
4: وللأسف كثيرا في أش راديو
1: من الإنصاف أقول لك أخي الكريم، يعني الحكم المرتب هذا إذا كان هو عادة لا يكون المرتب إلا مقابل عمل، في العادة لا يكون المرتب إلا مقابل عمل، لكن هل يعني ولي الأمر أجازة مثلا مرتب شهر واحد بس من حق الإنسان يعني يأخذ أو لا؟ حقيقة من باب الإنصاف أن لا أعلم الحكم الشرعي حقيقة، يعني الذي أفتي به الآن في اللحظة هذه يعني لا أعلم الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة حقيقة. الآن الاعتصام تكلمنا عليه، وتكلمنا عن حقوق المعلمين، وتكلمنا على المسألة هذه، تمامه؟
4: تمام.
1: صحيح.
4: بارك الله فيك.
1: كويسه. لكن حقيقة يعني الحكم الشرعي الذي يعني أستطيع أن أنطق به الآن وأقول دار الإفتاء في هذه المسألة لا أستحضره الآن حقيقة يعني لا. فلعل إن شاء الله الشيخ في حلقة غضوة بإذن تعالى يعني نتكلم إذا كان في فتوى موجودة. إن شاء الله يتكلموا عليها بإذن تعالى إن شاء الله غدا إن شاء الله. أما أنا في حقيقة لا أستطيع الاعتصام من حقهم، الاعتصام من حقهم يعني الله أعلم. تكلمنا في أنا في كلام يجيبوا فيه يوميا إدارة الإفتاء، وتتكلم حتى حضرتك أنت وحضر الكلام في أحد الأخوة تكلم عن مسألة المرتبات، وتكلمنا عن حقوق المعلمين والصحة والنظافة والخدمات العامة وكذا، نتكلم ويجيبوا فيه كل يوم إدارة الإفتاء. لعل أحد من أهل الاختصاص يسمع ويستجيب من ولاة الأمر، ولكن على الأقل هذا واجبنا كدار إفتاء في التوجيه لولاة الأمر على حقوق الناس، واجبات ولي الأمر وحقوق يعني الناس من عامة المسلمين في هذا البلد. إحنا هذا علينا التوجيه وعلينا إقامة الحجة عندهم عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. يوم غضوا ما يقولش والله ما نعرفوش وما ندروش وما عندناش علم، إحنا إقامة الحجة. لكن في شخصي أنا العبد لله لا أعلم الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة، فلعل إن شاء الله نرجع إلى إدارة الفتوى في دار الإفتاء، وأبلغهم على الأقل غضوة الشيخ إن شاء الله في حق غضوة يعني يتكلم عن هذه المسألة من حيث الحكم الشرعي، لأن يعني زي ما قلت لك مش واضح عندي مسألة
4: إن شاء الله.
1: من ناحية المرتب إن شاء الله. من ناحية المرتب لا يكون إلا مقابل عمل، من ناحية المرتب لا يكون إلا مقابل عمل. هل وهل من الجائز يعني، وبعدين ممكن سمحني ممكن أسبوع ولا 10 أيام ولا 15 يوم ممكن يعني قد يخطي فيه تسامح حتى من ولي الأمر، لكن لو استمر الأمر أكثر من شهر ما نقدرش نقول لك أحلال، هذه قولا واحدا والله أعلم، يعني أكثر من شهر ما نقدرش نقول لك أحلال هذه، لكن هو حين توحني يعرف الشهر يعني في الشهر هذا في حد ذاته فيه إشكال، هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام موجه ل 300,000 يعني مراه أو قديش 300,000 عنصر، 400,000 عنصر تقريبا من الله من مدرسين تقريبا، يعني الإنسان ينبغي أن ينظر لهذه المسألة حقوقك والتي كفلها لك الله سبحانه وتعالى، والشريعة هذه من حقك أنك تأخذ مرتب من بيت مال المسلمين يعني يحفظ كرامتك، كل يوم يجيبوا فيه يعني فيه مشايخ يتكلموا المشايخ يومين يجيبوا فيها في أجزاء يعني موجهة وتوجه لهذا الأمر، يعني ما للمعلم وما عليه الاثنين يعني من حيث الاستم، لكن في المقابل من ناحية شرعية والله أعلم حقيقة لا أعلم، هذا ما دين به الله سبحانه وتعالى، يعني نرجع زي ما قلت لك إن شاء الله لإدارة الفتوى إذا عندهم فتوى بالخصوص لدار الإفتاء، وإن شاء الله أكيد المشايخ غدا بإذن الله يتناولوها
4: إن شاء الله تعالى. الله
1: وجزاك الله إن شاء الله خير. هذا المسألة فأني حق ما أكذبش الباب الإنصاف، هذا دين وسأسأل عليه، يعني لا أعلم الحكم في هذه الحالة، يعني يفرق الأمر على قد أتكلم عن نفسي يعني عن بين تفتي لعامة الناس أو تفتي لشخص لنفسك أو لكذا إلى آخره، هذه الكلمة اللي بتنقال الآن بيحمل عليها عشرات المئات وتلقى بها الله سبحانه وتعالى، فحقيقة لا أعلم الله أعلم. طيب إذا أكثر من شهر زي ما قلت يعني لو مثلا يعني تدخل في الحلم والله أعلم، لكن الشهر هذا ما نعرفش. لا ونوقف نحن. نعم الأخ أحمد معلش اللي تكلمت عليه حكم الشراء محل دن محل يبيع في الدخان، الشراء منه شراك منه أشياء جائزة شرع ما فيش بأس والله أعلم، وإن كان الأفضل أن ينصح هذا الشخص، يعني باب الأمر معروف النهي عن المنكر، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، كلم صاحب الدخان قول صاحب المحل قول يا أخوي انت رأوا رزقك ما شاء الله وربي يبارك وانا معليك، يعني دخل في الحرام عليش اللي يروحك لخاطر 1000 جنيه زايدة ولا كذا 500 دينار ولا كذا إلى آخره، نصحة التي أحسن بكلمة الطيبة إن كان من يقبل النصحة. الأخ أحمد يقول عندنا تأمين صحي صندوق خاص بشركة، يشتغل في شركة وهالشركة هاي بين صندوق تأمين، وصندوق التأمين يتكفل لك بدفع تأمين تكافلي لصندوق داخل الشركة، يتكفل لك بالتأمين الصحي بأن يدفع لك أن يتحمل عنك 90% من قيمة العلاج، عالجت بألف بيعطوك 90 وتدفع 100، عالجت بكذا إلى آخره، يعني عالجت ب10,000 يتكفلوا عليك 10% يدفع لك 9,000 وانت تدفع 1,000 دينار للصندوق. التأمين التكافلي هذا بسبب صندوق عن طريق شركات التأمين التكافلي جاء الشرع ولا بأس بذلك. السؤال الأخ الكريم يقول أن رئيس الصندوق أحد المشتركين في الصندوق تقاعد وعالج وثم تقاعد، وعندما أراد أن يشدد عنه تكاليف العلاج المفروض هو يدفع 10%، فرئيس الصندوق قال لا باعتبار تقاعد خلاص ما تاخذوش منه، هل هذا من حقه أو غير من حقه؟ هذا والله أعلم ليس من حقه، لأن الصندوق هذا صندوق مشتركين فيه الجميع على التساوي، إذا كان هكذا اللائحة بتاعكم تحكم، يعني كل من هو مشارك يعني يدفع 10% من أو يخلص عليه يعني عفوا يخلص عليه 90% فقط من العلاج والعشرة تحمله هو، فحكم وحكم الآخرين، من أين له رئيس مجلس الصندوق هذا إلا إذا كان في اللوائح يقولوا من تقاعد يعني يسدد عنه مثلا لوائح الصندوق، والاتفق عليه جميع المشتركين في الصندوق أن كل من من تقاعد فإنه لا فإن الصندوق يتكفل بدفع مصاريف علاجه 100%، يعني فيش بأس، لكن كان هو براسه هو بكيف هو بمزاجه، يعني انه هو بيتصرف من كيفه، لا 10% تدفع عليه انت للصندوق ادفع عليه، لكن لا تكون من حساب المشتركين والله اعلم، هذا الذي اعلمه. اذا ما دام ما فيش لائحه تنص فالمؤمنون على شروط ما عند شروطهم، يعني تحتكموا لي اللوائح التي اتفق عليها الجميع، او اذا وافق الجميع مشتركين قالوا لا معلش فلان يعني كلهم اتفقوا عن طيب خاطر، وهذه طبعا يعني مستبعد ان تجمع هؤلاء الناس كلهم كان هم شركه ف 300 ولا 500 ولا 1000 ولا 2000 يعني تجمعهم والنبي تكفلوا من فلان سامحوها وكذا، او اذا بيضيفوا هم يعني بنص اتفقوا عليه جماعه ما فيش بس. اما اذا كانت اللوائح المنظمه لعمل الصندوق التكافلي لا تسمح بذلك فليس من حقه والله اعلم. الاخ سنوسي يقول ان يشتغل في حقل في الصحراء وباسبوعين باسبوعين يعني العمل غادي، فهل نقصر يعني الصلاة لما نقول في الصحراء غادي ولما نروح نصلي صلاة المقيم؟ أخي الكريم، الذي عليه علماؤنا أن المقيم أو المسافر إذا ذهب إلى مكان ما وجزم بأنه سيبقى فيه أكثر من 20 صلاة فعليه أن يصلي صلاة منه صلاة المقيم، صلاة المقيم. وأنت قاعد غادي أسبوعين، فأنت من أول ما توصل تنزل الحقل صل المكان اللي انت مقيم فيه في الحقل تصلي صلاة المقيم، تصلي صلاة المقيم. هذا الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المسألة. السؤال اللي بعده، الأخ عبد الله تكلم على رسالة لجد المرتب موحد المرتبات والصحة والتعليم والجمعيات ويرد الجمعيات. والله يا أخي الكريم زي ما قلت في رسالة يومية أو رسائل يومية من إذاعة دار الإفتاء الليبية حول الجدول الموحد للمرتبات أو الجدول العادل للمرتبات بين أصناف المجتمع، الجدول الذي يعدل بين الجميع وجميع القطاعات، جميع القطاعات. هذا تكلمنا عليه أخي الكريم وقلنا بأنه يعني ينبغي أن تكون هناك نظرة من الدولة ومن رأس الحكومة أو كذا إلى وضع جدول عادل يعدل بين الناس من حيث المعيشة ويسوي بينهم في الحقوق أو حقوقهم التي لهم، ثم بعد ذلك بحسب يعني علاوة كل نشاط وما يترتب عليه سواء من شهادات أو من علاوات الخطر وغيرها والله أعلم. فلو كلام في يوميا يصدر عليه دار الإفتاء، إذاعة دار الإفتاء توجيهات يومية بهذا الخصوص، وهذه حجتنا على ولاة الأمر. أما عمية رد الجمعيات والله للأسف يعني بلد زي هذا يعني يشتاقوا الناس فيه الجمعيات، يعني والله إلى مشكلة حقيقة. يعني جمعيات من 2000 ألغيت من 2007 تقريبا، نذكر أن ألغيت الجمعيات ما عاد في معنى كلمة جمعيات، من 2008 وكان جابوا حاجة مرة في 4-5 شهور، يعني كنا عايشين في البلاد وكنا في الجمعيات زي بعضنا، لكن الإنسان كان يعني يأمل أن يكون حاله أفضل من الوضع الذي هو عليه الآن، لكن تكالبت على الدولة ماذا أقول ذئاب الفساد للأسف، فأصبح الناس يعني يحنوا حتى للجمعيات. على كل حال رب صلى الله يهدي العباد والبلاد. الأخ أحمد قال أني عندي وهني وصاحبي وكذا عندنا زوز كاكين ملك بناتنا وأجرناهم قال لي شريكي قال لي رأوا أجرتهم ب1000 دينار وكل شهر يعطي فيه 500، وبعدين اكتشفت أنهم أجرهم ب1400، ولما قلت له كيف يا فلان يعني أجرهم ب1400 وتعطي فيه 500 قال لي لا ولدي هو اللي مأجرهم ب1400 و400 يخذ فيهم ولدي. هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز. الشريكان إذا اتفقا على إيجار معين أو نسبة معينة فالمؤمنون عند شروطهم، بأي حق ولدك يأخذ 400؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يبدأ إنسان يحلل لروحه، يعني سبحان الله 400 دينار يا جماعة الخير بالله، شوفوا يعني تستغرب في المجتمع أو بعض عفوا في بعض أفراد المجتمع، يعني 400 دينار تأكلها بالباطل ولا 300 جنيه، وفيه اللي 100 وفيه اللي 50 وفي يعني قصدي تبيع آخرتك ب400 جنيه بخمس وكذا، وإنسان ما بيحاش بمليارات. لو يستحضر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة الذي يعني الأنبياء صلوات الله ربي عليهم جميعا يقولون, كل نبي يقول نفسي نفسي حتى صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم, يعني يخافون من ذاك اليوم. أنت تمشي تبيع دينك بخمسين ومئة جنيه واربعمائة جنيه وحتى مليار اللي عنده دين, وهم موجودين حقيقة, موجودين في هذا المجتمع, دين لا يبيعون دينهم بالملايين لا يبيعون, وموجودين في المجتمع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يعني الصوت يعني حتى مرة تقع في 60 و70 و75 وقاعد يلخبط عليه 200 و300 جنيه و400 جنيه, سبحان الله. يعني هل أنت مؤمن بيوم القيامة فعلا؟ هم داير حساب لي يوم تدخل القبر وحدك, القبر وحدك, هذا حرام لا يجوز. هذا عليه أن يعوضك على ال400 جنيه, كل 400 يخذها عندك فيها 200 دينار, واجب عليه شرعا, ومن حقك من حقك شرعا بيعطي ولد يعطيه من فلوسه هو, ولد مش مالك معكم ولا أنتم مخدمين ولا يتولى, جايبين مثلا واحد وقالكم من أجر لكم راهو ونبي العمولة متاعي ما فيش بأس, لكن هو مأجر الدكان هذا صاحبك وكاذب عليك قالك بألف, يعني كذا حول ولا قوة إلا بالله. من حقك أن تطالبه بحقك عن كل الشهور التي تقاضى فيها ال1400 عندك فيهم 200, كل شهر عندك فيه 200 وتطالب فيهم حقك, ومن حقك أن تنتني معي حتى الشراكة هذا. الله أعلم. الأخ محمد سيف هو تكلم على قوله تعالى الله أعلم, يعني والآية هي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2 وتتفرق أمتي على 73 فرقة, فكيف يكون هذا الأمر؟ وهذا وأنا ربكم فاعبدون وأن هذه أمتكم متواحدة وأنا ربكم فاعبدون, هذا هو الأصل, أن دينكم دين واحد, أن دينكم دين واحد هذا هو الأصل, هذا الذي يعني ينبغي أن يكون عليه جميع المسلمين يدينون بدين الإسلام, بدين الإسلام, هذا هو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذا الكلام ما فيش تناقض أخي الكريم, يقول الله سبحانه وتعالى في التفسير عن ابن عباس دينكم دين واحد وهو الإسلام, إن الدين عند الله الإسلام. طيب ثم التفرق هذا هو الاختلاف, الاختلاف يعني الذين يفرقون دينهم شيعا وأحزاب, يعني طوائف التي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة, هؤلاء هم الذين يعني يأثمون ويخالفون شرع الله سبحانه وتعالى على فرق وعلى يعني طوائف, يعني كل منها كل ما كانت تحت راية الإسلام هي لا نستطيع أن نخرج أحد من الملة إلا بدليل واضح ونص واضح, يعني هذا الأمر. فهو ما فيش تعارض, أن الأصل أن نحن أمة واحدة, أننا ندين كلنا بدين الإسلام, هذه هي القاعدة الرئيس, هذا الذي ينبغي أن يكون, إن الدين عند الله الإسلام, هذا الذي ينبغي أن يكون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاف ذلك, وهو الذين يختلفون بعد رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم, يعني على إلى يوم القيامة هذا الافتراق, يعني وإن كان الحديث فيه كلام بعض أهل العلم تكلم فيه في نهاية الحديث ما عليه أنا وكذا وأصحابي وكذا, فيه كلام يعني منهم صححة ومنهم من تكلم فيه والله أعلم, لكن إحنا نقول له أخي سيف ما فيش معارضة بين الآية, الآية تقول أن الأصل أنه أن الدين عند الله الإسلام, هذا هو الذي المعيار وهذا هو المرجع. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الأمة بعد ذلك الله أعلم, يعني المعتزلة والخوارج والجهمية والجبرية وسمي ما شئت كم يعني من هذه الطوائف اللي هي مخالفة لأهل السنة والجماعة الله أعلم. الأخ بشير يقول أعمل في شركة صرفونا ملابس واستعمالها في الشركة وقد تركت العمل, والله أعلم أخي, يعني شوفوا سبحان الله الناس اللي دائما الأمثلة الخيرة كما قلت موجودة في مجتمعنا, الإنسان يستلم في الحال الحرام على أبسط الأشياء التي لا الناس ينهبوا بالمليارات والملايين وناس يستدرك على مسألة قيمتها 100 جنيه و50 دينار وأقل يعني مثلا. فأخي الكريم بشير يقول إن نعمل في شركة يصرفون في ملابس للعمل يعني أحذية خاصة بالأعمال الثقيلة وألبسة خاصة واللباس والأحذية والألبسة وإني تركت الشغل. أخي بشير لائحة الشركة هي التي تحكم بهذا العمل يعني تحكم يعني هل هو باب التمليك مطلق أو التمليك يعني أثناء فترة العمل فقط يعني تقدر ترجع حق ما يقدرش يقول لك خاصة الجديدة طبعا المستعمل هذه معاش يأخذ حد في العادة يعني ممكن تستمر معك وتدخل في التمليك لأنها استهلكت مستعملة لكن الجديدة الله أعلم ترجع لي اللوائح اللي الشركة تشتغل فيها كان لا لابد ترجعها يعني ينبغي يرجعها كان قالوا لا من لوائح تنص على تمليكها لك تمليك استعملتها ولا استعملتهاش فذاك يحق لك استعمالها والله أعلم. الأخ محمد يقول زوجتي عملت عملية لا تستطيع غسل الرجلين صلى الله يعجلها بالشفاء وقال هل ومرات تكون موجود طبعا هو ما تكون أنت موجود أنت تصب المية وتدلك رجلين زوجتك أو أختها أو أخوها أو ابنها أو أمها أو أبوها أن يقول له ذي محرم يجوز له أن يغسل الرجلين المحرم هذه أو زي ما قلت أنت زوجتك تكون أنت موجودة تعبد بالله سبحانه وتعالى فما فيش بس لكن كان بروحها ما في حد في البيت والصلاة وحنا وقت الصلاة فيكفي أن يعني أن تصب المية الفاطمة على القدم بالكامل بقدر تطمئن نفسها إلى أن الماء عمم القدم بالكامل والله أعلم وبالتالي لا بأس في ذلك. الأخ محمد تكلمنا معك في المباشر مباشرة عن زوجته عملية الاعتصام عملية حكم هذا المرتب كما تكلمت فيه وقلت هو الأمر يعني حقيقة لا أعلم الحكم فيه الله أعلم ولعل غدا إن شاء الله إذا شوفوا إدارة الفتوى إذا عندهم فتوى بخصوص قد ينوه عنها غدا إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإن وفقت فذلك بفضل الله وحده فإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة كالعادة لا ننسى فريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة نشكرهم على سعة صدرهم وتحملهم مع المستمعين الكرام بكل لطف ومودة فجزاهم الله عنا خيرا وإلى حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
2: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر

0: سواني
1: نعم
0: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا 0.5 هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو هيش ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا كان غير لو كان غير نفوسنا الحقيقة حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث، لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
1: نعم.
0: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
1: نعم بارك الله فيكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري، أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء، ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والامرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس، وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح، العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو

0: وجائز أو غير جائز، هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه من مزوز، لأن لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بين بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخلها الدولة ما دام العقد صحيح، لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقوا لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة، لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسألوا المأذون، حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقول لك والله يحبسوك طول، أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الراس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه يسأل عليها المأذون ولا يسأل عليها محامي. كان قال لكم لا، القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا، حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
1: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق لشيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وأنا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يبدأ يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال الشهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أن صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلاً بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا، من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش يبكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شندرت فيه الآن، إحنا أعطيناك مليارات، شين فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه، يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خذيت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من ولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وانا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر. يعني شخص ما ينتميش لوالدك، ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روح دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا لهم أنتم وازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش.
3: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عنا الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
4: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
3: نعم.
4: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
3: نعم،
4: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني تجب عليهم يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل، كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
3: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
4: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة هذه من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني قول بسقوطها لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما يبيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقده مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبيوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسا يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، يعني معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بعدك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
3: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار،
4: هذا الذي أعلمه والله.
3: الله شيخ بارك الله فيك. معنا
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا. إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم نتيمم للظهر، ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش. علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بس راه، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات في قطع الغيار في الأثاث في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها وسوقها مضمون يبيعوا هنا للدولة مباشرة، لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا، هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
7: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين من يعطي لإنسان هو في أمس الحاجة، فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به نسأل الله العافية زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
8: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم العلماء. نعم. يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس و وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
2: نعم،
8: فكيف تتجرأ؟
1: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح عندك قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله، طبعا كان تأكدت أن البيع قبل يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده لا. ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول وقاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فأنت تقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني يقول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما ترد لهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رديت اللاجة وكذا وما بينت لاجة، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم انصف الرجل، كان ما تبدش ذلك وظهرنا العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
11: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس، فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
10: كويس.
11: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا، إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها، نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم، القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
10: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل. يعني.
11: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
10: نعم الله يبارك فيك شيخ.
1: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة، فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد ما فيش إشكال في هذا، لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة والصبح للفريضة والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طلوع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
2: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك اهو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ماليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عنده أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك أو في رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان؟ أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راه. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر اعزم وتوكى الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه زي ما قلنا، إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
12: طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت 3 ولا صليت 4؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى 3 ولا 4؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت 3 أو 4 خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى 3 ويزيد الرابعة، هل صلى 1 ولا 2 يعتبر روحه صلى 1 ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت 3 صليت 4، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى 2 أو 3 3 أو 4، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. 3 ولا 4 لا يعتبر روحك صليت 4 وسلم، صليت 2 ولا 3 اعتبر روحك صليت 3، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره 3 يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث 3 ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
13: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
14: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
13: آمين
14: وبارك الله فيك.
13: آمين
14: وإني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
13: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
14: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
13: إيه تفضل.
14: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
13: إيه ولد أخوك. إيه
14: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي أرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وهل نسيبه لله؟
13: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص ان في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من اهل الخير من أئمة، والا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على امر خطير. هو لما يبقى عليه اصراره ان هو بقاطع ابوه وامه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
15: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
16: الأخت أم محمد سألت سؤالين، سؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
17: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
16: نعم. النوم الثقيل وكذا.
17: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
16: نعم. بارك الله فيكم.
18: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
4: يكفي. نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من المدمن هذه يدخل يعني الله أعلم. مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا بنية طرف الحد.
18: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
4: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
18: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به، مع أن كتابة فيه دقيقة جدا قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
18: نعم.
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته. حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ. شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني. طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يشوف فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها

0: يدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت امتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم. هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه. ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت ليبيا من زليطن تسأل قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات وأنا هذا استوقفني الحقيقة. ما ينبغيش إطالة هذا الأمر الخطبة وكذلك العقد. ما ينبغيش أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل يعني. واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين. يعني حاجات جيب لها حاجات باهية والله يحسدهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد ان فسخ لاي غرض البنت تقعد مع شي يقربها حد يقول لك كيش بحشم فيه اكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى وتكون هي غلطته وبعثت له صور وكذا يقعد يوري فيها لاصحابه. يعني احنا الان نعيش في مشاكل في دار الافتاء بسبب هذه الامور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب. وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق؟ وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا. هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد

0: يمين الطلاق وقالت مش هذا بس بعد ما شاء الله وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى. هو قاعد يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا يعني غني.

0: ايه مالين احنا؟ يعني مجيش واحد يقول انا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل انت المفروض تحرص على ادائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إن هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
1: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: ترجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: ترجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر النساء.
2: نعم، كلها ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة
3: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح. طيب،
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
5: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، والتبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. قوله أحجم القوم أي وقفوا، وفلق به أي شق، هام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يدي. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب في المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذ بي روي بالنون وبالباء. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي شمرت وتفرغت له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية مسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنهم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر، والله أعلم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراء. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إذا امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فلما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذا الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض.

قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، المفصل. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت.

0: الرزق وما يهيأ للضيف. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. والموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. رواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه. وعنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب في المحافظة على الأعمال. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 48 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على قصر صلاة المسافر والأحكام المتعلقة بها، حيث قال رحمه الله تعالى: سن لمسافر سفرا جائزا 4 برد ذهابا قصر رباعية سافر بوقتها أو فاتته فيه إن عدا البلدي البساتين إلى محل البدء لا أقل. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن أحكام قصر الصلاة بالنسبة للمسافر. وقصر الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزد على 2 ركعتين في السفر. وكذلك عن أبي بكر، يعني أنه صاحب أبا بكر فلم يزد على 2 ركعتين، وكذلك عمر، وكذلك عثمان رضي الله عن الجميع. وكذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى 4 ركعات، فقال يعني: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، فليت لي بهاته الركعات 4 ركعتان متقبلتان، أو كلاما هذا معناه، قاله ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وكذلك فيما يتعلق بالمسافة ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك ابن عباس أنهما كان يقصران ويفطران في مسافة 4 برد. والبريد يعني سنأتي عليه وعلى بيانه. إذن بداية عندنا السنة، يعني الحكم قصر الصلاة هو سنة وليس بواجب، والذي ذكر في القرآن هو قصر الصلاة بالنسبة للخائف، وقد قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم. وقبل ذلك ربنا عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن إن هنا شرطية، فمفهوم المخالفة يا شيخ، يعني هذا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هو أن الصلاة تقصر بسبب الخوف. وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق اللي هو المفهوم، مفهوم المخالفة، وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالف للمنطوق، هو أن الصلاة لا تقصر في غير ذلك، لا تقصر في حالة الأمن، لأن الله عز وجل قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعلى بن أمية رضي الله عنه عندما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأ له هذه الآية، يعني فما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، لأن الله عز وجل يقول: إن خفتم. طيب إن لم نخف إذن لا تقصر. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا قصر الصلاة بالنسبة للمسافر هي رخصة من الرخص، ورخصة راجحة ومطلوبة، الإتيان بها، وكما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. السنة لمسافر سفرا جائزا، وهنا الجائز يا شيخ يقصد به أن يكون مأذونا فيه، يشمل السفر الواجب للجهاد أو للحج أو كذا، ويشمل كذلك السفر المندوب لطلب العلم أو للعمرة مثلا أو كذا، هذا سفر مندوب، وكذلك السفر المباح طلب الرزق أو غير ذلك. فالسفر الجائز سواء أكان واجبا أم مندوبا أم مباحا يشرع فيه قصر الصلاة. والسفر غير الجائز اللي هو إما المحرم والمكروه، المكروه مثل اللاهي بسفره، يعني اللاهي بسفره هذا مكروه له قصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة صحت صلاته. وكذلك بالنسبة للعاصي بسفره وليس في سفره، الشيخ عندنا عاص في سفره وعاص بسفره، فالعاصي بسفره هو نفس السفر سفر معصية، سفر لقطع الطريق، سفر لقتل نفس، سفر لفعل الفواحش، فهذا هو السفر نفسه سفر لغرض المعصية، فهذا يقولوا له سفر
0: عاص بسفره،
1: عاص بسفره نعم، أو سفر معصية، سفر معصية أو عاص بسفره، فهذا لا يجوز له القصر. فإن قصر صحت صلاته مع الحرمة، يعني يحرم عليه لأنه هو يعني عاص في سفره أو عاص بسفره، فيحرم عليه قصر الصلاة، وإذا قصر صحت صلاته. أما الذي هو عاص في سفره، يعني أصل السفر سفر طاعة مثلا، سواء كان واجب أو مندوب أو مباح، سفر جائز مأذون فيه، لكن صدرت منه بعض المعاصي في هذا السفر، فهذا العاصي في سفره، فهذا باتفاق يعني يقصر الصلاة ولا إشكال في ذلك. فإذا عندنا سنة لمسافر سفرا جائزا 4 برود ذهابا، هذه مسافة القصر كما علق ذلك البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. البريد يا شيخ 4 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والفرسخ 3 أميال، والميل على ما ذكره الدردير والصاوي 3500 ذراع، يعني بالحسبة اللي هي الآن احنا بالمتر وكذا ما يقارب 1600 متر، الميل 1600 متر تقريبا، على خلاف هناك من يقول 1850 متر، فلهذا زادت عندهم مسافة القصر، ما يقولوش بالثمانين وكذا، لكن من قال إنه 1600 يعني الميل 1600، عندنا 4 برد والبريد 4 فرسخ، يعني 4 × 4 16 فرسخ يا شيخ، 16 فرسخ، والفرسخ فيه 3 أميال، 16 × 3 48 ميل.
0: نعم.
1: إذن لهنا متفقين 48 ميل، لكن الخلاف في تقدير الميل، هل هو 1850 متر أو الميل 1600 متر؟ فعلى أنه 1600 متر أو ما قاربها بيكون مسافة القصر يعني فوق 77 كيلومتر، في تقريبا تو احنا يقولوا 80 كيلومتر للتقريب، وفيه اللي قدرها بأكثر من ذلك، لكن هذا هو المشهور وهذا الذي عليه أغلب أهل العلم أنهم مقدرينها ب80 كيلومتر. فلو كان سفري 80 كيلومترا فما أكثر فهذا نقصر، لو كان أقل من ذلك لا يجوز لي أن أقصر الصلاة أو أن أفطر بالنسبة لرمضان. إذن سنة لمسافر سفرا جائزا 4 برود ذهابا. يا شيخ لابد أمر هذا نتنبه إليه، يعني بتكون هذا مسافة الذهاب لوحده ليس ذهابا وإيابا 80 كيلومتر. مثلا أنا لو أردت الذهاب مثلا نقوله لقصر الخيار مثلا من هنا من تجورة مثلا، نقول مثلا المسافة 50 كيلومتر أو شيء مثلا يعني تقريبا، فهذا ما فيهاش قصر يا شيخ. بتقول لا ما هو 50 ذهابا و50 إيابا بتكون 100 كيلومتر، لا الإيابة بروحها، الرجوع بروحها سفر لوحده، وسيأتي تفصيل أكثر في ذلك. فإذا لابد المسافة أنت حتى يجوز لي ويندب في حقي قصر الصلاة الرباعية في حالة السفر أن تكون مسافة سفري 4 برد، وقلنا هذا ما يقارب 80 كيلومتر فأكثر لا أقل من ذلك. نعم.
0: وشيخنا قبل ذلك ذكرت أن القصر سنة في حق المسافر سفرا جائزا.
1: نعم.
0: يعني سواء كان الجائز يصدق بالمباح وبالواجب والمندوب. والمندوب.
1: نعم.
0: وذكرت أن إن كان سفر مكروه فالقصر فيه يكون مكروه.
1: مكروه.
0: السفر المكروه قلت إن لو كان لاهم بسفره.
1: إيه؟
0: شو المقصود بلاهي يعني؟
1: لاهي يا شيخ مثلا الصيد. الصيد لا لغرض الأكل. واحد يمشي للصيد ترفيه بس ليس صيد للأكل وكذا. فهذا فيه كراهة يا شيخ مثل هذا السفر. فهذا هو اللي لاهي في سفره، يعني ما فيش غرض معين لهذا السفر، ما فيش فائدة أو ثمرة تجنى من هذا السفر اللي هي مشروعة، يعني سواء كنا مندوبة أو واجبة ولا حتى مباحة. هو صحيح أن أصل الصيد مباح، لكن أصل الصيد للشيخ اللي يأكل منه، لكن لا لشيء إلا ترفيها. ترفيها، اصطياد للترفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء من مما فيه روح غرضا. فأنت كان هو للترفيه مش للأكل ولا لكذا، فهذا هو يعني فيه شيء فيه كراهة. وطالما هو فيه كراهة السفر هذا، إذن قصرك للصلاة في هذا السفر مكروه، هي تجزي لو صليت قصر. بل حتى العاصي بسفره يحرم عليه القصر. ما احنا ما نبوش نسهلوا له، نقول له يلا هو ماشي لمعصية بيقتل نفس ولا بيزنى البعيد ولا غيره، واحنا نقول له يلا اقصر الصلاة، لا حرام عليه قصر الصلاة، لكن ان قصر الصلاة صحت منه. نعم.
0: يعني شيخنا الآن اللي ماشي مثلا سفر لغرض السياحة فقط، هل يقصر، هل يجوز له القصر أم لا يجوز له ابتداء؟
1: شوف يا شيخ، السياحة من حيث هي مباح، إذا لم تحتف بها يعني أمور محرمة. ماشي يتزرد نقوله إحنا ولا كده ما فيش، بس في فرق بينها وبين رو الاصطياد من غير غرض للأكل وكده للترفيه، لأن هذا فيه قتل.
0: يعني مش كل ترفيه يكون مكروه.
1: لا مش كل ترفيه، لا بأس. ويعني هي ساعة وساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي ربيعة حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نكون يعني لقي، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال وماذا يعني سبحان الله كيف تقول نافق؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين وكأننا نشوف فيها أمام أعيننا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات والضيعات فنسينا كثيرا مما ذكرنا. فقال والله إني لا أجد ما تقول أو كلاما هذا معنى. فاتهم نفسه أبو بكر رضي الله عنه يعني أن احنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إيماننا أقوى بكثير عندما نرجع من عنده. فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر حنظلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به أبا بكر الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لها صافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. فإذن هي ساعة وساعة. فالترفيه المباح لا بأس به، ويعني القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة وغيرها. فالترفيه على النفس بالمباح ما فيش بأس يا شيخ، لكن الترفيه على النفس بما هو محرم، من مثلا لو كان في سفرها عدم غض للبصر أو كان في سفرها تبرج أو عدم محرم وغيره، هذا محرم، هذا مثل هذه الأمور. فالسياحة من حيث هي إذا لم يحتف بها ما يعكر صفوها من المحرمات والمكروهات فهي مباح لا بأس بها. نعم. فيكون السفر أو فيكون قصر الصلاة وشخص ماشي مثلا أو عندنا احنا في ماشي للشرق بيدور في الجبل الأخضر وغيره ما فيش بأس، رفع العيلة ولا مع شباب بيزرد وغادي، المهم ما يكونش محتف بها معاصي من حيث هي. بل هو إذا السفر هذا سفر لا بأس به مأذونا به لأنه سفر مباح، حتى ولو فعلت بعض المعاصي هذا السفر وجد فيه بعض المعاصي من مثلا غناء ولا غيره محرم، هذا لا يجوز. لكن هل يمنعه من قصر الصلاة؟ لا، يقولوا هذا عاصي في سفره
0: وليس عاصي بسفره. نعم.
1: مثل ما فرقنا في الأول.
0: نعم. بارك الله فيك شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى سافر بوقتها.
1: نعم يا شيخ، يختلط هذا على بعض الناس، فالبعض منا يظن أنه لابد أن الصلاة هذه اللي بيقصرها تكون دخل وقتها وهو في السفر. لا يا شيخ، مثلا صلاة الظهر أذن لها وأنا في مكان إقامتي في البلدة التي مقيم فيها أنا، وين ما هي مقيم أذن لها، ووقتها موسع فسافرت في وقتها وجاوزت البساتين أو محل الإقامة أو الحدود الإدارية للمنطقة اللي أنا ساكن فيها، جاوزتها ووقتها مازال موجود الاختياري، بل ولو الضروري، حتى ولو الضروري أستطيع أن أقصر صلاة. لكن إذا فات وقت هذه الصلاة وأنا مقيم خرج وقتها الاختياري ووقتها الضروري، لا أستطيع بعد ذلك أن أصليها قصر، لأن الضابط عندنا أن الصلاة التي فات وقتها في الحضر تقضى كاملة ولو في السفر. وسيأتينا أن الصلاة التي فات وقتها في السفر وأنا مسافر، في أثناء السفر قاعد ما انقطعش سفري، قاعد ما رجعتش لمكاني، ما وصلتش لمكان أريد أن أقيم فيه أربعة أيام، الصلاة التي فاتتني في تلك الحالة وخرج وقتها ولم أصلها، إذا عند الإقامة أقضيها مقصورة. فالصلاة السفرية التي فات وقتها في أثناء السفر تقضى مقصورة ولو في الحضر، والصلاة الحضرية الكاملة التي فات وقتها في الحضر تقضى كاملة ولو في السفر. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. وشيخنا قبل ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لمسافر سفرا جائزا أربعة برود ذهابا قصر رباعية.
1: نعم،
0: قصر رباعية. شو المقصود بها شيخنا الرباعية؟ نعم،
1: الرباعية يا شيخ لا تقصر عندنا إلا الصلاة الرباعية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما المغرب والصبح فلا يقصر، فلا قصر فيهما. إذن القصر متعلق بالرباعية. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه عندما ذكر سنن الصلاة قال: وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. فإذن لا تقصر عندنا إلا الصلاة الرباعية يا شيخ.
0: نعم. إذن قال المصنف: قصر رباعية سافر بوقتها أو فاتته فيه إن عدا البلدي البساتين إلى محل البدء لا أقل.
1: نعم، أو فاتته فيه، أشرنا إلى هذا الشيخ. إذن القاعدة أن الصلاة التي فات وقتها وأنا في السفر عندما أرجع إلى الحضر يعني إلى محل إقامتي أقضيها مقصورة ولو في الحضر، ها؟ والصلاة الحضرية التي فات وقتها في أثناء الإقامة وإنت مش مسافر إذا أردت أن تقضيها وإنت في السفر تقضيها كاملة، ما تقولش نقضيها. فلهذا إذن لابد للصلاة الرباعية هذه التي ستقصرها إنك أنت تكون سافرت في وقتها، إما الاختياري وإما الضروري، وليس من الضروري حتى يتسنى لك قصرها أن يكون وقتها ادخله أنت في أثناء السفر ولو دخل وقتها وأنت مقيم. المهم أنت عديت البساتين، عديت الحدود الإدارية، عديت المنطقة، خرجت منها قبل في أثناء وقتها، يعني الوقت الاختياري ولا الضروري حتى يتسنى لك قصر تلك الصلاة. فهذا هنا ما أشار إليه بقوله إن عدا البلدي البساتين، طبعا البلدي يعني اللي هو أصحاب البلدة سواء قرية ولا مدينة وكذا، لأن العمودي اللي هم أهل البادية وأهل العمود الخيم وكذا، هذا عرب مثلا نروح له كذا يتبعوا في
0: المياه
1: الكلأ وكذا، العشب يعني وغيره ودوابهم وين ما يلقوا الخضرة وغيره، فهذاك يتعدى محل إقامته. وبالنسبة للبلدي قال البساتين، يعني في الغالب مثلا القرية ولا المدينة ولا كذا تجد لها مثلا نقول احنا وسط البلاد، وتجد لها يعني اطراف او نقول يعني تابع لتلك المدينه
0: من ضواحي، يعني
1: ضواحي. نعم ضواحي، احسن ضواحي تلك المدينه او تلك القريه وكذا، فيها بساتين وفيها مزارع، فهذه تبعها ما دام فيها يعني استراحات، فيها ديار، فيها عمل، فهذه تعتبر تبع الحي، لن تتعدى، خلاص معاش فيه المنطقة وعديت البساتين اللي تتبعها ولا المزارع اللي تتبعها، خلاص انت بتقصر. وتوى عندنا شيء يعني ان صح التعبير بالحدود الإدارية ولا كذا، حتى هو يقوم بال يعني نعرف ان مثلا حدود تجراء مثلا تحد فيها عين زارة مثلا من هنا، وتحد فيها مثلا شرقا القربولي وسوق لحد مثلا وكذا، فهذه حدود. وكذلك مثلا سوق الجمعة مثلا غربا وكذا وهكذا. الحدود هذه إذا أنت مدامك في منطقتك اللي ساكن فيها ما تقصرش، فلما تتعدى تلك المنطقة وتخرج منها إلى منطقة أخرى خلاص تقدر تقصر بعد ذلك. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو تعطينا مثال عملي يوضح يعني أمتى الإنسان يشرع في القصر وأمتى لا محقلش الشروع في القصر، ومسألة لو فاتاته صلاة حضرية وهو قاعد في الحضر بعدين لازم يصليها كاملة.
1: نعم،
0: لو تعطينا مثال يعني عملي.
1: على سبيل المثال شيخ، من كان مقيما كما بما أننا ذكرنا تاجورة، مقيما في تاجورة وأذن الأذن لصلاة الظهر هو في تاجورة ما صلاش، ولكن قبل أن يخرج وقتها خرج من تاجورة وصلي القربولي، وين ماشي هو؟ يبي زليطة مثلا ولا مصراتة ولا يبي الشرق من باب أولى، يعني المهم مسافة 80 كيلو فما فوق. ومثلا وهو في الطريق لما وصل القرب اللي ينزل قال بنصلي الظهر، من حقه يقصر، لأن هنا تعدى الحدود الإقليمية، تحد بلد اللي هو فيها مقيم فيها خرج منها، فيقدر يقصر الصلاة. لكن لو فرضنا إن هو مش مصلي العشاء البارحة، نفس المثال اللي ذكرنا هذا، لكنه مش مصلي العشاء والصبح، هذا بيقضيهم وما صلهمش هو هنا خرج. فنقولوا له طبعا الترتيب الفوائد ما دام هي اقل من ستة بالحاضرة يواجب عليه الترتيب، فهو قبل ما يقصر الظهر هذا في الطريق المثال لانه يصليها كاملة، بنقولوا له راهو بتصلي صلاة العشاء كاملة في القربولي، هو مسافر بيقول انا ماشي لزليطن انا ماشي المصرات، هذه مسافة قصر، نقولوا له مسافة قصر تقدر تقصر الظهر، لكن العشاء ما تقدرش تقصرها بما أن وقتها قد خرج وأنت مقيم. فالصلاة الحضرية تقضى كاملة ولو في السفر، فبيصلي العشاء كاملة ويصلي الصبح ما فيهاش قصر الصبح، وفات وقتها أصلا حتى لو كانت تقصر فات وقتها هو. بعد ذلك الظهر نقوله لا تقدر الآن تقصرها لأنك أنت سافرت في وقتها الاختياري، أو حتى لو كان الضروري المهم خرجش وقتها بإمكانك أن تقصر تلك الصلاة.
0: والعكس شيخنا لما يكون بيرجع لمحل إقامته،
1: نعم مشي مثلا هو اللي زليط نقولنا قضي شغله هناك وبيرجع، طبعا مثلا من تاجوراء لزليط نقول 130 كيلو أو شيء من هذا القبيل، يعني فوق مسافة القصر، قلنا مسافة القصر 80 كيلو متر،
0: نعم.
1: وهو راجع كذلك يقصر طبعا وهو في زليط. لو هو بيقيم مش مش مش منطقته هي زليطنا، ولا عنده فيها بيت ولا عنده فيها زوجة هناك ولا شيء، هو بس ماشي بيقضي شغل ما، لو هو ناوي بيقعد أربعة أيام فأكثر نقول له ما تقصرش وانت في زليطن غادي باهي كويس، ولو هو ناوي يقعد يوم يومين ثلاثة وبيرجع نقول له لا بأس يقدر يقصر حتى هو موجود في زليطن، لأن لا ينقطع عندنا حكم السفر إلا بهذا، يعني مثلا بالنسبة لي هي منطقة ليست وطنه ولا هو عنده فيها زوجة، فإذا الذي يقطع حكم السفر هو إقامة أربعة أيام، مقيم أربعة أيام يتم، مدام هو منواش إقامة أربعة أيام نقول له تقدر تقصر. لو هو من الأول ناوي أنه يقعد أربعة أيام فأكثر فهذا نقول له في هذه الحالة إذا أنت ما تقصرش من أول ما توصل لزليطن، بما أنك أنت نويت تقعد أربعة أيام فأكثر خلاص معاش تقصر الصلاة. وفي رجوعه بعتالي لما بيرجع للتاجورة في الطريق يقدر يقصر، ولما مجرد يدخل لتاجورة خلاص نقوله لما عاش تقصر انت يقصر في الطريق.
0: لو مثلا شيخنا في الطريق ما صلاش العصر لين يصلي تاجورة المغرب،
1: كويس،
0: هنا العصر يصلي ركعتين ولا أربعة؟
1: يصليها ركعتين، نعم، لأن القاعدة التي ذكرناها أن الصلاة السفرية تقضى مقصورة ولو في الحضر، أو لأن حتى المصنف عندنا أشار إلى هذا قال قصر رباعية سافر بوقتها أو فاتته فيه، أي فات وقتها وهو في حال السفر.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى أو فاتته فيه إن عدا البلدي البساتين إلى محل البدء لا أقل. شو المقصود شيخنا بلا أقل؟
1: لا أقل، لا أقل من هذه المسافة اللي هي أربعة بر، يعني الشخص سفره 60 كيلومتر من منطقة إلى أخرى، مثلا هو مقيم في طرابلس ويريد مدينة العزيزية. نقول له ما تقصرش يا شيخ انت. علاش؟ لأنه سفره أقل من ماذا؟ أقل من مسافة القصر، أقل من 4 برد، أقل من 80 كيلومتر، أقل من 48 ميل. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: لكن لو كان سفره مثلا هو مقيم في طرابلس ويريد مدينة غريان 100 كيلومتر مثلا أو ما قاربها، المهم أكثر من مسافة القصر، خلاص في هذه الحالة يقدر يقصر الصلاة طالما هو السفر مسافة قصر، إلا إذا كان كما سيأتينا نوى أن يقيم 4 أيام في العزيزية. هذا سيأتي مثلا مما يقطع حكم السفر، وممن لا يقصر من نوى أن يقيم فيما دون مسافة القصر 4 أيام. لو أنا مثلا نبي مدينة غريان، كويس، تو قلنا الأصل أننا نقدر نقصر، مجرد ما نطلع من طرابلس نبدأ نقصر الصلاة، وفي غريان نقدر نقصر غادي، باهي كويس، لأن أنا إقامتي وين؟ إقامتي هنا في طرابلس في المثال يعني الذي ذكرت، باهي كويس. لكن لو أنا نويت أني أنا في في في يعني في مدينة العزيزية بنقيم 4 أيام، تو من هنا للعزيزية هذا مش مسافة قصر، إذا ما نقصرش من هنا للعزيزية، لما نطلع من طرابلس للعزيزية ما نقصرش، وفي العزيزية ما نقصرش لأن نويت إقامة 4 أيام، ومن العزيزية لغريان نشوفه هل هي مسافة قصر نبدو فيها من العزيزية لغريان، هل هي مسافة قصر أم لا؟ هي طبعا مش مسافة قصر، طالما هي مش مسافة قصر ما نقصرش. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم.
1: وستأتينا نفصل فيها أكثر إن شاء الله. نعم.
0: طيب شيخنا المصنف لما قال إن عدا البلدي والبساتين هذه واضحة، لما قال إلى محل البدء إيش المقصود به؟
1: يعني هو راجع، هو راجع يعني إلى محل البدء، مما ورسكنا إليه إن قدم، إن قدم هذا ما أشار إليه من عشر، مقيم 4 أيام نيتم، يعني يقعد يقصر، باهي أنت مشيت لزليطن، مشيت لغريان، مشيت لبني غازي مثلا، ماشي وأنت في طريقك ماشي تقصر، ما دام كنت عديت البساتين طلعت من منطقتك تقدر تقصر، كويس، ويستمر في القصر وانت راجع كذلك تقصر. لو انت قعد تقصر لين توصل لمنطقتك، لما توصل للبساتين متاع منطقتك خلاص
0: يا شيخنا الى محل البدء، يعني المحل اللي بدأ منه القصر.
1: نعم. ايه
0: اللي هو لما تجاوز البساتين.
1: البساتين. نعم
0: يعني شيخنا تو في
1: كل منطقة. ايه. يا شيخ هذه. نعم. البساتين. نعم. قد تجدها في مناطق ومناطق اخرى لا، ما اذا كان فيها بساتين ما فيهاش بساتين خلاص اطلعت انت من حدودها الاقليمية او كذا خلاص.
0: تمام. يعني شيخنا مثلا في مثال السابق اللي هو مثال المقيم في تجورة، أمتى يبدأ القصر؟ هو متجه شرقا،
1: هو متجه شرقا يا شيخ، يطلع من تو عندنا لا القويعة تقريبا تبع تجورة هي إقليمية، لما يدخل في القربولي خلاص يقصر. نعم. لأن البساتين هذه المزارع وكذا كلها تبع تجورة هذه.
0: نعم.
1: لما يتعدى الحدود يعني خلاص طلعت هذه معاش منطقة لا تتبعها إداريا ولا شيء، تو عندنا الموضوع إداري وغيره، ما عادش تتبع تجورة هذه خلاص يبدأ يقصر، لما طلع من تجورة ما عادش منطقة تجورة هذه اسمها خلاص يقصر. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على أحكام قصر الصلاة للمسافر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم قصر الصلاة للمسافر ومسافة السفر وما يقصر من الصلوات ومبتدأ القصر ومنتهى. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على من لا يجوز له القصر فقال: ولا يقصر راجع لدونها ولو لشيء نسيه إلا أن يخرج رافضا سكناها ولم ينوي برجوعه الإقامة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الشيخ، هنا المصنف رحمه الله يذكر لنا خمسة أشخاص أو خمس حالات لا يجوز فيها قصر الصلاة. الحالة الأولى من رجع لدونها، ركز، تو لو مشي يا شيخ مسافة قصر، هو ناوي مثلا مسافة قصر، مشي من هنا إلى الخمس مثلا، من طرابلس إلى الخمس مسافة قصر هذه، وتفكر شيء، هو قبل كان ماشي لسرت، ركز معي، كان ماشي لسرت ما صار لاش في الخمس، تفكر شيء اضطر انه شني يرجع لطرابلس هنا، ولا ما صار لاش من سفرة، سواء ما صار لاش من سفرة ولا تفكر شيء يرجع له، تو هنا ارجع لما بعد مسافة القصر لانه مش عدى مسافة القصر، فهذا يقصر. طبعا هو ماشي يقصر لانه مسافة قصر، وهو جاي يقصر كذلك. لكن من خرج مثلا من طرابلس قبل في الأول ناوي يمشي لسرت، مسافة زيادة على مسافة القصر على سبيل المثال، لكن لما وصل في القاربولي أقل من مسافة القصر هذا، تفكر شيء ولا ما صار لاش، تفكر شيء نسيه فرجع إلى منطقته، أو يعني بدأ له عدم السفر، فهذا نقول له وانت راجع ماش تقصر. طبعا هو ماشي يقصر قبل راهو،
0: لما تجاوز الحدود
1: يقصر عادي، لكن وهو راجع نقول له لا ما تقصرش، ولا يقول حتى قصر الخيار مثلا وكذا، المهم مسافة أقل من مسافة القصر. لما يرجع نشوفه اللي وصل له، هو عندما يرجع هل هو مسافة قصر؟ لو كان المكان اللي وصل له وبعتلي بيرجع مسافة قصر نقول له تقدر تقصر حتى في رجوع، لكن طالما عند لأن قالوا الرجوع سفر مستقل، هذا شيخ وبكر أشار قال ذهابا،
0: نعم،
1: لأن ذهابا مستقل وإيابا مستقل،
0: حتى لو كان شيخنا مولي بياخد حاجة نساها وبيرجع من جديد بيكمل سفر بسأنف سفر بيكمل،
1: نعم. إيه قال إلا في حالة واحدة يا شيخ، قال قال إلا أن يخرج رافضا سكنها، قال واحد منتقل منها، معاش هو قبل ساكن في طرابلس لكن بينتقل منها، خارج منها
0: بينتقل
1: لمكان ثاني لمدينة أخرى أو منطقة أخرى، وعندما رجع إما أنه نسي شيء وإما يعني رجع، المهم لم ينوي إقامة أربعة أيام، هذا اللي هي معاش بدت منطقته، طالما هو نوى الانتقال منها لم تعد منطقة له، معاش وطنه هذه، معاش بلده باهي كويس، طالما هو في رجوعه، في رجوعه لم ينوي سكنه، لم ينوي الإقامة لا سكنها ولا الإقامة بها أربعة أيام، لو كان لا ما صار لاش قال بيرجع بيستوطن بها، فنقولوا له ما تقصرش طالما أنت رجعت لأقل من مسافة القصر،
0: نعم.
1: وكذلك إذا نوى الإقامة أربعة أيام بها فهذا نقولوا له ما تقصرش، لكن هماش لابد يتوفر الشرطان يا شيخ، إذا توفر الشرطان وهما إن هو خرج منها رافضا سكنها ولم ينوي برجوعه إقامة أربعة أيام ولا سكنها، في هذه الحالة نقولوا له لا بأس تقصر حتى وانت مولي، لأن قاعد في حكم السفر، ما يقطعش حكم السفر إنه هو بيولي بياخد حاجة وبيمشي، وهذه معاش منطقته لأنه هو خرج رافضا سكنها، واضح ولا؟
0: واضح واضح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا كهائم إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه.
1: نعم، الهائم يعني سائح يدور ومش عارف بالضبط يعني وين بيستقر ولا ناوي على شيء معين، يدهور مثلا اللي قلنا موضوع السياحة هذا، السائح يا شيخ أو جدت معانا هي يقصر الصلاة إذا كان عارف روحه إنه بيمشي مسافة القصر فأكثر، لكن كان هو مش عارف مثلا بيمشي 50 كيلو ولا 40 عجبه الجو بيقعد مرات، فهذا ما يقصرش إلا إذا علم من نفسه أنه هو لابد بيفوت مسافة القصر، في هذه الحالة يقصر الصلاة. أما إن لم يعلم من نفسه الهائم، وهو شبهنا يعني المصنف في الشرح شبه بالهائم اللي هو الراعي، ومن ينشد ضال اللي بيدور على حاجة رايحة منه، فهؤلاء قالوا لهم لا، ليس لكم أن تقصر الصلاة إلا إن علمتم. واحد يدور على حاجة عارف روحه إن هي الحاجة بيدور عليها مثلا في زليطن ولا في مصراتة رايحة منه غادي، وهو مثلا يسكن في طرابلس، فهذا يقدر يقصر، مجرد يطلع من طرابلس يقدر يقصر الصلاة. لكن هو مش عارف وين المكان بالضبط، مثلا في فلاة من الأرض مش معروف يمشي 10 كيلو يلقاها حاجة يمشي 15 مش معروف. وكذلك اللي هو الراعي أو الذي يبحث عن الكلأ وكذا، قالوا هذا مش معروف، ما مش عارف نفسه إن هل قداش يمشي مسافة معينة، فهذا قالوا ما يقصرش إلا كان هو عارف من الأول إنه بيمشي مسافة القصر فأكثر، فهذا يقدر يقصر من الأول. واضح؟ إذن عندنا الهائم، وكذلك الذي يبحث عن ضال أو شيء رايح منه، وكذلك الذي يبحث عن مرعى وكذا. لكن كان هو عارف روحه ماشي مثلا لجهة سرت ولا ماشي لزليطن وكذا، هو من طرابلس بالساعي متاعه، هذا من الأول نقوله له يقصر لأنه عارف روحه بيمشي مسافة القصر فأكثر.
0: نعم
1: نعم، ممكن تعودها لنا شيخ؟
0: نعم. قال: ولا كهائم إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه.
1: أيوة، واضح الكلام. إذن كان هو عرف من نفسه إنه هو بيفوت الأربع برد قبل أن يصل إلى مرامه الضالة اللي يبحث عليها،
0: مقصده يعني مرامه مقصده.
1: نعم، الضالة اللي يبحث عليها ولا المرعى اللي يبحث عليه، وإلا مثلا هو يتسيح يعني للسياح يدور في مكان يناسبه ولا كده. لو عرف من نفسه أنه سيقطع الأربع برد فأكثر من البداية، هذا يقصر، وإلا إن لم يعلم من نفسه فهذا لا يقصر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ناو إقامة بمكان تقطعه.
1: نعم، هذه أشرنا إليها المسألة يا شيخ.
0: نعم.
1: قلنا مثلا أنا من طرابلس، نسكن في طرابلس، هنا إقامتي في طرابلس، وأريد مدينة غريان، ولكني طبعا نقدر نقصر، مجرد نطلع من حدود طرابلس نبدأ نقصر في الصلاة لنصل إلى غريان، باهي كويس. لكن يا شيخ أنا نويت أني سأذهب إلى مدينة، سأقيم 4 أيام في مدينة العزيزية، وهي في المتوسط المسافة بين طرابلس وبين مدينة غريان. في هذه الحالة ليس لي أن أقصر الصلاة، لا في البداية يعني من هنا للعزيزية مش مسافة قصر.
0: نعم.
1: فإذا أنا مش مسافر ما نقدرش نقصر، وفي العزيزية نفسها ما نقدرش نقصر، وبعد العزيزية لغريان نشوف المسافة، حتى هي ما هيش مسافة قصر. فإذا هنا في هذه الحالة ليس لي أن أقصر. ويا شيخ يعني يمكن هنا مثلنا بهذا المثال، يعني هي الصور 4 صور يا شيخ. هو شن قال المصنف؟ قال: ولا ناوي إقامة بمكان تقطعه. قالوا هنا نشوفه المسافة من هنا لا المكان الذي سيقيم فيه، إن كانت هذه المسافة أقل من مسافة القصر هذا مش هنقصر في الطريق، ولا نقصر لما نوصل للمنطقة اللي هذه وصلت لها، وبعد ذلك من تلك المنطقة إلى ما بعدها نشوفه حتى هي مسافة قصر ولا يعني سفر مستقل كل واحد،
0: سفر جديد. نعم.
1: لأن انقطع السفر، ما هو السفر واحد، بخلاف ما إذا أنا نويت من طرابلس أذهب إلى غريان، هذه مسافة قصر نقدر نقصر، بمجرد ما نخرج من طرابلس نقدر نقصر الصلاة. فإذا يا شيخ هنا ننظر، فمثلا أنا كنت مش ناوي غريان، مثلا قول ناوي الذهاب لمزدة مثلا، مدينة مزدة. طيب من هنا يا شيخ ونويت ماذا؟ نويت الإقامة في مدينة غريان، من هنا لغريان يا شيخ مسافة قصر، فنقدر نقصر في الطريق. وفي مدينة غريان نويت من الأول الإقامة بها 4 أيام، ما نقطعش حكم السفر هنا، نقدر نقصر في غريان نفسها ما نقصرش. به من غريان لمزدة نشوفه، طبعا هي يعني تقريبا هي مسافة قصر 80 وكذا، فما دام هي 80 كيلومتر فأكثر نقصر، كانها أقل ما نقصرش. فهذا هو معناه المصنف بقوله: ولا ناوي إقامة بمكان تقطعه، قال هذا يعني الشخص اللي هو سفره كله اللي نويه مسافة قصر، لكن هو نوى أن يقيم في وسط هذه المسافة 4 أيام، مثل ما مثلنا بمدينة العزيزية من هنا لغريان، مدينة العزيزية ناوي، قالوا هذا لا تقصر قبلها ولا تقصر بعدها.
0: أما لو كان شيخنا مثلا ناوي النزول في العزيزية مثلا

0: نقصر. لكن بما اني طبعا العزيزيه لما نجت لطرابلس ما نقصرش لان اقل من مسافه القصر. وكذلك طالما انا لما نويت من طرابلس لغريان مسافه قصر. لكن الاشكال وين يا شيخ؟ اني انا بندخل لمنطقتي وانا ماشي في سفر، لان هذه الطريق اللي بنمر منها. لما ندخل لمنطقتي بحيث ان هي تقطع السفر، اذا لا اقصر من هنا للعزيزيه ولا من العزيزيه لغريان. واضح الكلام؟
1: واضح.
0: نعم،
1: نفس الحكم شيخنا. مثلا لو كان واحد من سكان قصر الاخيار
0: مثلا، نعم،
1: وهو الان في طرابلس
0: كويس
1: متجه للخمس
0: كويس،
1: بيمر على قصر الاخيار اللي هي منطقته.
0: ايه،
1: من طرابلس للخمس مسافه قصر، لكن من طرابلس لقصر الاخيار او من قصر الاخيار للخمس مش مسافه قصر.
0: هو شيخ حتى نكون على بينه، يعني الامور تقريبيه.
1: نعم،
0: فهمت. وقصر الخيار توا واسعة شوية، في اللي مثلا قريب منها للخمس غنيمة ومش عارف ايش، وفي من مناطق قريبة لطرابلس من هنا، وعندك العلوس وعندك 80 مناطق
1: كمثال. نعم،
0: فهمت. ايه، على سبيل المثال هنا ننظر يا شيخ، ننظر للمسافة. يعني مثلا هو ناوي في قصر، هو من قصر الخيار.
1: نعم،
0: مثلا وقلنا ان هو المنطقة اللي فيها ساكن فيها هو منها الى طرابلس اقل من مسافة القصر، وسيمر عليها.
1: نعم،
0: بيمشي للخمس وما مشالهاش من جهة ترهونة. لو مجيه من جهة ترهونة نقوله لا تقصر انت ما فيش باس. لكن اشكالنا اللي قطع عليها القصر، ما الذي قطع عليه القصر؟ هو مروره بمنطقته بموطنه اللي ساكن فيه. فهذا نقوله له ما تقصرش من هنا لوين؟ لقصر الخيار. لكن من قصر الخيار
1: الوجهة اللي بعدها
0: للخمس، لا الخمس مثلا ولا لأزليطن، نقوله لأزليطن والمصارطة باش نطلعوا من موضوع المسافة. لأزليطن بيقصر.
1: نعم،
0: إيه، لأن مسافة قصر خلاص. من غادي يقدر بيقصر.
1: وهنا شيخنا المرور مش لازم يكون أربع أيام زي في المثال الأول، مجرد المرور،
0: مجرد الدخول
1: مش إقامة. يعني
0: شوف الدخول نفسه، لا قالوا لا مرة بمحاذاتها، كان مرة بمحاذاتها وما دخلش للمنطقة، ما ينقطعش حكم السفر. لأن سيأتينا الذي يقطع حكم السفر الدخول منطقتك، يعني محل سكنك، دخول مجرد دخولها انت دخلت لها المنطقة خلاص انقطع حكم السفر. ونشوفه توا من توا انت الى الوجهة الاخرى هل هو مسافة قصر ولا، وكذلك نية اقامة اربعة ايام حتى هي تقطع حكم السفر، وكذلك دخول المحل اللي تسكن فيه زوجتك التي دخلت بها.
1: سيأتي المصنف. نعم، اذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ناو إقامة بمكان تقطعه أو دخول وطنه أو محل زوجة دخل بها وهو دون المسافة.
0: أيوة، تو دون المسافة يا شيخ يرجع للثلاثة الماضية.
1: نعم،
0: يرجع للثلاثة الماضية الأخيرة اللي هي من نوى، احنا مثلنا بالعزيزية شيخ، من طرابلس إلى غريان قلنا مسافة قصر، لكن الذي قطع علي أني نويت أن أقيم بالعزيزية أربعة أيام، فلا أقصر قبل العزيزية ولا بعد العزيزية لغيرها. واضح الكلام؟
1: واضحنا
0: به. وعندنا مما يقطع، لو أنا كنت من سكان منطقة العزيزية، مدينة العزيزية، وأنا من طراب، أنا حاليا في طرابلس، وأردت الذهاب لغيرها، عندي مشوار وسأمر سأدخل للعزيزية. العزيزية قطعت علي هذه بكونها موطني، مجرد أني أدخلها تقطع علي السفر، فلا أقصر قبلها ولا بعدها. واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: وكذلك إذا كان محل إقامة زوجتي التي دخلت بها، مش اللي عاقد عليها بس، وكذلك قالوا التي دخلت بها التي تكون في الطاعة ليست الناشز يا شيخ. قالوا إذا كانت مثلا هي في العزيزية، المثال اللي مثلنا بها هنا، وإنت الآن في طرابلس وتريد الذهاب إلى غريان، ودخلت هذا الموطن اللي هو فيه زوجتك، أرى هذا يقطع لك حكم السفر، وهذا يجعلك من البداية، لأن دون السفر.
1: نعم.
0: لأن دون السفر من هنا إلى العزيزية قالوا ما تقصرش من البداية. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقطع القصر فقال: وقطعه دخوله بعدها ثم اعتبر ما بقي.
0: نعم، دخله قطعه دخول هذه التي أشار إليها الثلاثة.
1: نعم،
0: بعدها، بعد مسافة القصر. أنا مشيت مسافة القصر يا شيخ، مثلا على سبيل المثال من كان موطنه إزليطة، هذا محل إقامته، وهو حاليا في طرابلس، فمجرد أنه يدخل لإزليطة بيقطع

0: لكن هو كان بين زليطن وطرابلس يقصر الصلاة لأن مسافة قصر يا شيخ، هذا المقصود به. وقطعه دخوله دخول واحدة من الثلاثة، يا إما موطنه اللي ساكن فيه، يا إما الموطن الذي نوى فيه إقامة 4 أيام وإن لم يكن موطنا له، لأن 4 أيام تقطع حكم السفر، وإما موطن الزوجة التي دخل بها. فهذه الثلاثة، يعني لو مثلنا بزليطن احنا، من خرج من طرابلس يريد نقوله سرت، يريد سرت، لما يدخل لزليطن، وزليطن هذه خيرها، يا إما موطنه، يا إما فيها محل إقامة زوجته يا التي دخل بها، يا إما نوى الإقامة 4 أيام، فهنا نقول له وإنت بزليطن انقطع معاش تسافر به. وبعد زليطن نشوفه من زليطن لمصراتة، مثلا لو أراد مصراتة نشوفه من زليطن لتورغة، نشوفه من زليطن لسرت لو أراد سرت، هل هي مسافة يعني وكأنه افتتح سفرا جديدا؟
1: هذا ما قصر المصنف بقوله ثم اعتبر ما بقي.
0: أيوة نعم.
1: ثم قال ودخول بلده وإن رد غلبة.
0: نعم، مما يقطع السفر، يعني حتى لو رد إليها غلبة، إما اضطرارا في حروب ولا كذا اضطرات أن يرجع، وإلا السفر عن طريق البحر وسابقا أو عن طريق الشراع وكذا بالرياح، ويرسل يعني الفلك تجري في البحر، يعني الريح هذه وكذا توجه هذه السفن وكذا، فمرات تغير اتجاهها، تضطر السفينة في ذلك الوقت الشراعية وكذا أن ترجع للمحل اللي هو، مجرد ما هي ترجع به، سواء هو قصد ذلك الرجوع أو لم يقصده، ولو كان غلبة رجوعه، مجرد ما يرجع لموطنه انقطع حكم السفر. هو كان مسافر في الأول ناوي يمشي 80 كيلو فما أكثر، لكنه اضطر للرجوع لمنطقته، دخل منطقة، دخوله منطقته اختيارا أو اضطرارا يقطع حكم السفر.
1: شيخنا، هذا ما يتعرضش مع اللي سبق معنا قبل الفاصل، اللي هو ولا يقصر راجع لدونها ولو لشيء نسية، هل في تعارض بيناتهم ولا لا؟
0: لا، ما فيش تعارض يا شيخ، ما فيش تعارض،
1: هو هنا لو
0: لأن هنا يتكلم على ما يقطع حكم السفر، على ما يقطع حكم السفر، لكن هناك على من لا ينبغي له أن يقصر، من لا يجوز له القصر، فهناك فارق بين هذه وتلك، لا تعارض بينهما، لأن هذيك قال لا راهو اللي هو مثلا مشي، هو ما ناوي يمشي 80 كيلو متر فأكتر، تو هو مجرد ما خرج من منطقة بدأ يقصر، وصل 50 كيلو متر تذكر شيء ولا ما صار لاش من سفر بيرجع، في رجوعه قلنا ما يقصر،
1: ما يقصرش، نعم
0: ليس له أن يقصر. لكن هنا الحديث عن مسألة أخرى، على اللي هو كان يقدر يقصر وانقطع حكم السفر، فدخول البلدة متاعه غلبة أو اضطرارا ولا غيره مما يقطع حكم السفر،
1: يعني نقول
0: وكان له أن يقصر قبل أن يدخل. هو
1: في المثال يعني السابق بدل ما تكون 50 كيلو نقوله مثلا كان بيسافر لمدينة تبعد مثلا 500 كيلو متر، بعد ما قطع 100 كيلو متر اختار لا يولي لإنسي حاجة، هنا يباح له القصر، أول ما يوصل لبلده يقطع. هذا هو المثال التفسير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ونية إقامة 4 أيام صحاح أو العلم بها عادة.
0: نعم، نية إقامة 4 أيام أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله مقيم 4 أيام يتم، وهذه هذا الحكم يعني هو أو هذا التحديد المدة بأربعة أيام هو مذهب المالكية ومذهب جمهور أهل العلم، وقد أخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه أكثر من 3 أيام.
1: نعم.
0: فأخذ العلماء أو جمهور أهل العلم من هذه من هذا الحديث، طبعا لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وهاجروا في سبيل الله إلى المدينة المنورة، والمهاجر ليس له أن يرجع فيما في هجرته وفيما باعه واشترى به الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما وهبوا وفيما تركوا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يريدون طبعا أداء النسك حج أو عمرة، لا بأس المهاجر يذهب لأداء الحج أو العمرة مناسك، لكن بعد أن يتم مناسك الحج أو مناسك العمرة ليس له أن يقيم ثلاثة أيام. قالوا لأن ثلاثة أيام فهمنا من هذا الحديث واستنبطوا من هذا الحديث في حكم السفر، وكأن ثلاثة أيام لا تقطع السفر، بينما إذا كان أربعة أيام فأكثر فهذا في حكم المقيم. فلهذا عدوا من نوى إقامة أربعة أيام أو يعني في حكم ما يقطع السفر. فلهذا من ذهب مثلا من هنا لزليطن، قلنا احنا من طرابلس لزليطن مسافة قصر، طيب لكن انا ناوي اني نقيم في زليطن اربعة ايام اسبوع عشر، المهم اربعة ايام صحاح، مسألة صحاح يعني فيها عشرين صلاة لا اقل من ذلك، كان اقل من ذلك ما ينقطعش حكم السفر. فاذا مجرد ما نوصل لزليطن انا وقد نويت الاقامة بها اربعة ايام لا اقصر الصلاة هنا لي حكم، هذا مما يقطع حكم السفر. لكن لو أنا ذهبت لزليطن وناوي نقعد فيها يوم أو نقعد فيها يومين أو ثلاثة، ما فيش بأس أني نقصر صلاة حتى وأنا في زليطن إلى أن أرجع. واضح الكلام؟ واضح. لأن ما انقطعش حكم السفر.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ونية إقامة أربعة أيام صحاح،
0: نعم،
1: أو العلم بها عادة.
0: نعم، هذا متصور في القافلة مثلا أو في الرحلات مثلا، حتى لو كان على طريق الباص وكذا، لكن الآن أو الحافلات وكذا، لكن لو علم مثلا إن حافلة خصوصا في السياحة وكذا، من العادة أنها تمر بمناطق أو بمدن أو ببلدان وتقعد في تلك البلدة أربعة أيام وبعد ذلك تذهب إلى البلدة الأخرى. فهنا طالما إذن إما أنك أنت نويها وعارف أمرك ومفتاحك في يدك ومالك زمام أمورك، وإما أنك أنت المعتاد في القافلة هذه اللي جاي معاها وإلا هذه الحافلة ولا غيرها أنهم هم يقيموا في أربعة أيام في تلك المنطقة. إذا علمت ذلك بنيتك أو علمت ذلك بالعادة من الرفقة اللي أنت مرافقها، فهنا ينقطع حكم السفر.
1: ثم قال: لا الإقامة ولو طالت.
0: المثال الذي مثلنا به مثلا أنا ذهبت لمدينة زليطن عندي فيها أوراق معينة من الجامعة الأسمرية ولا كذا أريد إتمامها، طيب نحسب أن في الغد نحصلها الأيام هذه، فبيت ليلة نحسب مشيت من الغد لتلك المؤسسة الجامعة ولا غيرها من المؤسسات المهم في الدولة عندي فيها ورقة بنتمها، ما صارش، بيتت على أساس قالوا تعال غضوة، ما صارش. هذا هكي لو تقعد على هذه الحالة يا شيخ ولو بقيت شهرا تقصر الصلاة لأنك مش عارف نفسك أنت. لكن لو أنا من الأول عارف روحي أني بنقعد أسبوع، عارف روحي بنقعد أربعة أيام فأكثر، لكن الأربع أيام مضمونات، لكن مش معروف نقعد أسبوع نقعد أسبوعين، خلاص أنت طالما ناوي الأربعة أيام فهذا ينقطع حكم السفر بمجرد الدخول. لكن مش عارف روحك أنت يوم يومين ثلاثة يلا غضوة تنقضي الحاجة، هذا ما تنقطعش به، مجرد إقامة أربعة أيام ما تنقطعش به السفر.
1: نعم،
0: إذا أنا لم أنويها.
1: طيب شيخنا، لو في المثال اللي ذكرته ماشي بساس إنه في يوم وبيكمل، قالوا له بتقعد يوم تاني، قعد اليوم التاني مش عارف روحه كان بيقعد، اليوم الثالث قعد، في اليوم الثالث عرف إن الورق هذا مش هيحصلها إلا بعد أربع أيام تانية،
0: خلاص هني خلصت.
1: يبدأ
0: لما يعرف ان هو حاجته وانه اذا
1: كان يخسر اليوم الاول يخسر والثاني كان يخسر والثالث كان يخسر، اول ما يعرف ان روحه انه خلاص بيقعد اكثر من اربع ايام
0: الموضوع مطول شغله، هذا اللي جاي من اجله ورقه ولا غيره تجاره ولا اللي هي يحتاج منه الاقامه اربعه ايام فاكثر وهو نوي انه يقيم، خلاص هذا
1: ويحسبها شيخنا من يوم ما عرف يعني او من لما عرف، مش اللي السابق ما يحسبهاش
0: نعم. لان الاقامه في حد ذاتها ما تقطعش،
1: نعم،
0: هي نيه اقامه اربعه ايام هي التي تقطع.
1: شيخنا لما قال المصنف ونية إقامة أربعة أيام صحاح،
0: نعم،
1: الصحاح شن قصد بها؟
0: الصحاح يعني كاملات يا شيخ، فيها عشرون صلاة، لأن اليوم عندنا فيه خمس صلوات، خمسة في الأربع بعشرين هذا الصحيح، لكن ثلاثة أيام ونص ثلاثة أيام وربع يعني ثلاثة أيام خمستاش الصلاة معاهم حتى ستاش سبعتاش الصلاة كده، يعني لابد أربعة أيام فيها عشرون صلاة يا شيخ.
1: يعني شيخنا اليوم اللي وصل فيه يحسب ولا ما يحسباش؟ لما تصلي في نص اليوم صلاة العصر وصلي المغرب بالصلوات يحسب،
0: يحسب
1: 20 صلاة،
0: يا إما أربعة أيام كاملة يا إما بالصلوات، موضوع الصلوات يكمل بالصلوات.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام على أحكام قصر الصلاة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
4: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مأجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-02 092-092-02-17. معنا اتصال إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
2: شيخ
1: الدراسة حدث الأكبر
2: بطريقة أسهل.
1: نعم، الحدث الأكبر
2: بأسهل طريقة. طبعا
1: مصاب بالوسواس،
2: طبعا بنبتسم نبكي عليها جنازة ثانية، نبكي عليها عندي وسواس قهري في الشهادة باهي. ونكسر تعرف لما تفرز المنطقة التناسلية دي مثلا تفرز في شيء وفهمت في حاجات وفهمت
1: تمام تفرز في زي المنطقة التناسلية باستمرار يعني
2: مثلا اثنين وصل لما نوصل في وصل المنطقة
1: نعم
2: ما نحس في حاجة مش نفس ملمس القدر
1: المطابق مجرد إحساس ما في شيء ولا تجد في شيء يعني
2: ما
1: هوش حاجة غريبة. مش عارف إن غير الصوت
2: أنا صوتي
1: غريب. أيوة قلت لك ال
2: إيه قلت لك ما فيش مية عادية ولا حاجة من خمس سنين
1: عرفتها وسمعتها عرفت إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
1: أخ سالم السلام عليكم.
3: عليكم السلام، صباح الخير الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: تعرف ميزان حسنك.
1: وإياك أخي الكريم إن شاء الله.
3: لا شيخ، عندي سؤال. أردت أحد من الشيوخ دار الإفتاء مرة نقل خطبة جمعة في أحد المساجد لما كان شيخ جامعة أظني، ومتكي على عصا، ويجب أن أعرفها شديدة تتكي على عصا مش طبيعي في تونس تعمل، هل هي سنة ولا كذا؟ بالله معنى تعطينا عليها شوية كلام
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: سؤال ثاني بالله زي تفصلنا شوية بحكاية الكتابة العربية في الظروف وفي البورزات وغراز القمامة كل واحد ذلك، وإحنا حاولنا أن واحد كده شيء بيحرق في قاطية الخبزة في شكاير الواحد بتاع لتات في كل مساعدة يحتاج وبعد في اللي في نايل والنايل ودي الريحة ودي كده كده شيء بتحرق تقول تشكل نار 24 ساعة.
1: كلام الأخير سمعتاش أخي.
3: نعم
1: كلام الأخير بس ما تأش قلت لك ال
3: قلت لك على الكتابة العربية اللي في على ال
1: نعم.
3: الأوراق وعلى قرطيس الخبز وعلى البورزات وعلى
1: نعم.
3: الواحد
1: نعم.
3: إيه فكيف ما شعر قديش قال لك لما لو حاشوا الخمم لازم تحرقها والحرق هذا بين الاستقبال يدسق وتحرق، والحرق مرات يسبب مشاكل، فمش عارف توضيح شوية على.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك، شكرا.
1: بارك الله إن شاء الله. الكياس الكياس طبعا الكتاب على الكياس. نعم طيب، السؤال الأول الأخ خليفة يتكلم عليه الطريقة السهلة في إزالة الحدث الأكبر والغسل من الجنابة، وقال إنه مصاب بالوسواس، وهذه مسألة كثيرة موجودة يعني عند كثير من الناس، عملية الوسواس عند الوسواس القهري وكذا، أو الوسواس خاصة فيما يتعلق بالطهارة، هو الشغل شاغل لكثير من الناس. القاعدة العامة في التوجيه عن اتصال. نعم اتصال. أخ أنور السلام عليكم.
4: عليكم السلام، صباح الخير فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: عندي سؤال.
1: نعم
4: فضيلة الشيخ تسمع
1: فيه. أسمعك. نعم تفضل خوينا.
4: فشين يعني نصلي في الشفع والوتر، مرات نصلي فيهم بالفاتحة بس، ومرات فاتحة صورة، هل يجوز هيك من غير صورة ولا كيف؟ الجواب بذا
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
4: إن شاء الله، وإنت طيب وإنت طيب
1: إن شاء الله بإذن تعالى. طيب فإذا الكلام قلنا عملية الوسواس في العبادات، وسواس في العبادات قد يكون في أشياء كثيرة، هو يدخل في أشياء كثيرة، لكن من ضمنها اللي يهمنا في هذا الجانب في جانب العبادات، سواء من حيث الاغتسال إزالة الحدث الأصغر حين الوضوء، أو إزالة الغسل إزالة الجنابة من الحيض، أو الغسل يعني للتطهر لأجل التطهر لرفع الحدث الأكبر. وكذلك عندنا الوسواس في الصلاة أيضا، يعني يشكو منه كثير من الناس، الوسواس في شهر رمضان في الصوم كذلك. هذا يعني مسألة يعني يعاني منها كثير من الناس، وبالتالي القاعدة الأكبر أو القاعدة الرئيسة في التخلص من هذا الأمر هو الإعراض عنه، يعني عدم الالتفات للوسوسة، عدم الالتفات للوسوسة. وللناس يتصلوا ويقول لك أني والله بش يعني لكي نغتسل من الجنابة أو الحيض أو كذا، مرات الحمام نقول حتى بالساعة والساعة ونص يعني، وتكلمنا فيما سبق يعني أن هذه محاذير ينبغي على الإنسان أن يتقي لها في نفسه، يتقي لها في نفسه بأن لا يعذبها بالوقوع في دوامة الوسواس. دوامة الوسواس يجي لما بيغتسل، يعني الإنسان الأصل أنه هو مثلا يبدأ في الغسل الشرعي أنه هو بيزيد النجاسة من موضع النجاسة، يعني من إذا كان من جنابة أو من كذا، وثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني من يتوضأ للصلاة لما يجي في الرجلين إما أن يؤخرهم إلى نهاية الغسل أو يقدمهم فلا بأس بذلك، روايتان موجودتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ بغسل رأسه، يعني يفرك الرأس ويمكن المية من الرأس في الحديث هو ثلاثة حثوات، ثم خلل شعره، ثم أفاض الماء على جسده النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله، يعني يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر. القاعدة العامة اللي ننبه عليها أن لو لا تستطيع أن تتبع هذه الطريقة، طريقة الغسل في السنة، اللي يهمنا أن المية تعم الجسد كله، لما جيت تحت المية نقول شبشابة والدوش ولا كذا، لابد أن يتعمم جسدك بالكامل، ظاهر الجسد كله يتعمم بالمية. اللي عند الوسواس لا يلتفت إليه، يعني عند الوسواس لا يلتفت إليه، ما دام في مية في العضو اللي عندك فيه شك يعني خلاص معاش الدورة، لأن شيء اللي يصير يغتسل ممكن والله جنب الخلف الظهري ممكن فيه مصلحة شمية، يبدأ يتلحق من جديد، وبعد ما يمشي ينتقل لجهة رجليه ولا كذا يقول زعماني الظهري خلطة كلها ممكن ما صلتهاش الظهري، ولي ظهره من جديد، وهكذا يجي الرجل الفخذ ولا كذا يغسلها، وبعدين ما يمشي الفخذ الثاني الجهة اليسرى يقول زعمني الجهة اليمين وصلتها كويس لا خلينا نولي من جهة. وهكذا يقول في دوامة باستمرار باستمرار في دوام. زي ما قلت لكم راهو الغسل الاغتسال من الطريقة الشرعية أو كذا راهو لو بيجي تحسبها يعني بقول لكم يعني من غير استعمال المنظفات يعني كان الغسل الشرعي يعني دي ما خلص 7 دقائق يظنني بالكتير يخدهم بالكتير هذا بالكنا كتر حتى 5 دقائق تغتسل خاصة أنتم تكلموا في اللي يستعمل في الدوش في الشبشاب احنا نقوله مش في المالقي ولا كذا يعني بأولى يعني اتصال. نعم نعم السلام عليكم سيد ديون. السلام عليكم.
5: الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله سلام تفضل سيدي.
5: حيرة طيبة ليك استاذ محمد وزمان السلام برب طيب ونسأل الله العزة والثبات
1: والرسل. اللهم آمين يا رب العالمين.
5: بارك الله فيك. والله أول الحقيقة وتكلمت في الموضوع هذا ولا العمالة.
1: نعم.
5: لكن الأسف نشوف في بعض الحوادث ولا ما تقلص شوية ولكن في حوادث أليمة جدا. طيب لا مش بعض أحكاري يعني بس والله مرعب إن شاء الله بتكون تعالوا خيبها الصافية سيئة عليه يعني عامل نيجيري مسكين معروف كذا تعرف صار الاعتداء صار من الشباب وفكوا أمواله وضربوه يعني ضرب مبرح حقيقة فهو أتمنى منك حقيقة تنبيه على النقطة دي وإن شاء الله بتكون يعني والله شيء أسف يعني ونحسبهم على خير وبحكم تنبيه في العمال ما في ذلك شك وأنا شباب بيستخدم وطبعا انا مكررين العمل الموضوع هذا ملك اعاده فائده والتنبيه لان والله بذكر ان الذكر تنفع المنزل بارك الله فيك
1: عليكم بارك الله
5: فيك الله فيك
1: فيكم بارك الله ان شاء الله. اخت امن السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: تفضلي.
6: عن السؤال اللي بالله نجدك محل يعني بيت مواد غذائيه والبيت الدخانة عادي يشتروا منه يعني مواد غذائية والله لا
1: حكم الشراء.
6: أيوة.
1: حكم الشراء نعم. من حكم الشراء
6: هو بيت مواد غذائية وحاجات والبيت الدخانة معه
1: إن شاء الله بني يعني إن شاء
6: الله يشتروا منه عادي والله محرم
1: إن شاء الله تسمع الجواب بني تعالى.
6: ماشي بارك فيك
1: بارك الله إن شاء الله بني تعالى. أخت حنان السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: تفضل اخت حنان.
7: الو
1: اتفضلي. قطع الاتصال. نعم قطع الاتصال ان شاء الله باذن تعالى. طيب بالنسبه اذا نتكلم عليه الغسل الجنابة أو حتى الإنسان يتوضأ للصلاة وللتعبد نفس الكلام نتكلم عليه عملية الوسواس القهري علاجه الوحيد هو عدم الإعراض عنه. لما يقول لك الشيطان والعياذ بالله ممكن إيدك اليمين ما غسلتهاش ما دام تشوفها مبلولة أنت ليش تعود فيها زي ما أقول نتحاول نتكلم بالبساطة يعني ما دام تشوف فيها أنت قدامك يعني مبلوله تعود فيها ليش ما تعودهاش خلاص الجهه اللي اسمها اللي غسلتها ما عادش توليدها وخاصه الوسوس ما عادش تدورها قول خلاص احنا يفتوك المشايخ والعلماء ان علاج الوسواس هو الاعراض عنه. الطريقه زي ما قلت لك انت لما بديت في الجهه اليمين وكملتها ما عادش توليدها تقول لا والله والجهه اللي بديت فيها خاص ان الانسان يركز على روحه شويه بس يعني غسلت الان راسي ورقبتي وجيت الشق الايمن غسلت يعني وجيت المواضع اللي فيها يعني عاده يعني المواضع الدقيقه واللي ما وصلهاش الماء في العاده زي يقولوا احنا الصره يعني الان جيت حطيت له ميه وشديت بالكف عليه تحت الصره وعبيت وحطيت له ميه يعني في الصره وعممت الميه تصبه نتبع في الميه يعني اهم شيء عندنا الدرك طبعا المالكيه عندنا الدرك انك تتبع الاعضاء كلها ما دام طبعت العضو ما عادش تولي له خلاص يعني بعدين تولي من جديد لانه هو وين الوسواس مش في نفس اللحظه العضو بعد ما يفوت العضو يبدا يقول زعما غسلته مره ثانيه زعما غسلته لما يتوضا زعما غسل ما يوصل اذا صار زعما يقول وجهي غسلته كويس يعني ممكن حاجه ما وصلتهاش للمي خلينا نعاود نغسل الوجه من جديد وفي طبعا يبدا يعاود في الوضوء من جديد هذا كله راهو زي ما قلت لكم علاجه الترك على الاعراض عنه اني خلاص غسلت ونطلع مع مره واثنين وثلاثه وعشره باذن الله سيزول لأن زي ما قلت لك لما دا بتتبع في الشيطان وهو في جرتك، ما دا بتتبع في وساوسة وهو في جرتك. الطريقة السهلة زي ما قلت لك أخي الكريم، يعني نشوف أن الطريقة السهلة هي هو اتباع السنة في هذا العمل. ليش؟ إنك أنت لما توضيت وضوءك للصلاة معي، بعدين جيت غسلت رأسك، هذا رأسك غسلت تميت خلاص، بالرقبة تميت الرقبة زي ما نقوله، بعدين جيت للجهة اليمنى بديت فيها مثلا كانت تبي توصل حتى الأكتاف وبعدين تنزل وهكذا، أو بديت حتى للجهة اليمنى وتتبع الجهة اليمنى، كان لما توصل رجليك لوطة خلاص، إذا أنت ما غسلت، إذا كان متوضي في الوضوء عندما توضأت يعني ما غسلتش رجليك، بتكمل لرجليك لوطة تخلي الأصابع وتوصل رجليك، ما عادش تتلفت مهما يقول لك أنت الجهة هذه ما كملتهاش ولا كذا، خلاص ما عادش تلفت لها، تتلفت الجانب الأيمن، ولما تنتهي وصل رجليك ما عادش تولي، ممكن هذه كما وصلت فيها هذه وصلت هذه كذا، ما عادش تدورها خلاص أطلع، لأن أنت حالتك حالة خاصة، يعني عند الوسواس القهري حالة خاصة، ما يبداش يعني يكرر مرة واثنين وثلاثة يعني. فهذه مسألة ينبغي أن تكون عليها الناس اللي يعانوا في الوسواس القهري، في الوسواس القهري زي ما قلت لك، نجول إذا كان هو وصل جنابة الإفرازات هذه إذا كان واثق منها هذه ودائما معك، هذه حكم السلس دائما، أغلب الأيام دي أو غالب اليوم جيك مرة ولو مرة في اليوم مرتين في اليوم ثلاث مرات في تتفر عفوا يعني أغلب الوقت كنت تطلع منك، هذه حكم السلس، حكم السلس لا تلتفت إليها، غسلتها مرة خلاص يعني كانت بتطلع معك بتوصل تطلع معك، معاش يعني فيها مشقة، فيها مشقة، فبالتالي عدم الالتفات إليها، عدم الالتفات إليها باعتبارها أنها حكم السلس إذا كانت تأتي أكثر أوقات الصلاة معك. إذا كان في الغسل فقط تغتسل وتنتهي وتنظف روحك وخلاص، أما مجرد الإحساس يعني تو يعني بعض المستمعين الكرام يقول لك إحساس، إذا الإحساس هذا ما يعني يدخل نوع بنوع من الوسواس، إذا كان الإحساس مرة واثنين وتشوف ما تلقى ما في شيء ما عادش تلفت الإحساس هذا خلاص، لا تلتفت إليه ولا تنظر إليه. هذه ما يتعلق بالكلام، وهذا زي ما قلت لكم مستمعين الكرام راه اللي تعرضوا له في الصلاة وفي الصوم وفي الاغتسال، وعندما يبدأ الإنسان يتوضأ للصلاة كذلك، يعني يبدأ الإنسان بدل ما يقعد في تحت المية دقائق معدودة يقعد في ساعة وساعة ونص، وهذا فيه أنت بنبك على حاجة بحيث تدير بالك منها ممكن تساعدك على الانتهاء من هذا الوسواس، أن بقائك تحت المية واستعمالك للمية هذا هدر وهذا تبذير ويعني للماء وتحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. اتصال أخ أحمد. السلام عليكم.
8: وعليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: فاضل.
1: أهلا وسهلا بك
8: حسنات إن شاء الله.
1: حياك
8: الله. سؤالي يا شيخ، شخص كان يشتغل في صندوق بريغة التأمين الصحي.
1: نعم.
8: صندوق بريغة التأمين الصحي يعني في يقدم خدمة تأمينية للمستخدمين شركة بريغة.
1: نعم.
8: والشخص هذا كان أحد مؤسسي الصندوق وكان بوظيفة عضو مجلس إدارة في الصندوق.
1: نعم.
8: وكيف حكم أي مستخدم يعني عاد عالج خارج ليبيا وفي سياسة الصندوق أن فيه نسبة تحمل يتحملها المستخدم تقريبا 10% أو نسبة أكيد. لعالج خارج ليبيا بعد ما يرجع تحدد القيمة من عملة بلد العلاج في ليبيا ويطالبه يقول له مثلا عليك نسبة تحمل قيمة كذا. فأخونا الفاضل هذا تقاعد وما زال ما دفعش القيمة ليش؟ لأنه ما تم حصرها من قبل إدارة الصندوق. فبعد ما سأل عليها قالوا له خلاص حصرنا قيمة وقيمة كذا. بدأ بيدفع قيمة، بعدين بعد كم يوم قالوا له لا راهو مصرفي راهو رئيس إدارة الصندوق.
1: عفوا.
8: قال لا ما تقصد منا السيد الفاضل هذا راجل مؤسس الصندوق و و و. فصاحبنا هذا يتساءل هل نكتفي باستثناء السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق وما ندفع شيء؟ والله من حقه يستثني من هذه القيمة.
1: أنت اللي فهمت من كلامك أخي الكريم أخي أحمد أن أحد المشتركين في صندوق التأمين هذا التكافل الخاص بالشركة كويس
8: نعم.
1: يعني نعم. المفروض يدفع التزام الاشتراك متاعه مقابل
8: لا.
1: عفوا
8: اشتراك.
1: ها
8: مش اشتراك لا
1: آه.
9: لا لا مش اشتراك، العلاج متى
1: هو مشي مشي عالج مشي عالج مسافر ولا وروح؟
9: نعم
1: وروح بفرض يعطوه القيمة اللي خسرها هو يعني.
9: لا لا معلش سامحني يا شيخ، هو في حالة انه هو عالج بألف مثلا ألف دينار عليه 100 دينار يدفعها المستخدم وال900 يدفعها الصندوق.
1: اي قد يعني بيشارك هو ب 10 10% يعني من قيمة العلاج.
9: ايوه يتحمل نسبة 10% من تكلفة العلاج بالكامل.
1: به لما روح وتقاعد قالوا 10% رئيس مجلس الصندوق، قال رئيس مجلس الصندوق قال ماذا عفوه منه 10%، هل هذا من حقه ام لا؟
9: ايوه
1: هذا السؤال
9: صحيح
1: ان شاء الله باذن الله تسمع الاجابه ان شاء الله.
9: زادكم الله
1: علما اياك ان شاء الله الكريم ان شاء الله. طيب الشيء اللي قلت اني لعل يكون واعز لهؤلاء الذين يقعون في الوسواس بالذات في الاغتسال وفي الطهاره، اذا حتى الاصغر والاكبر في الطهاره بيتوضا ولا بيغتسل، ان اسرافك او تبذيرك الماء صرف للماء في ما لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبذير في عند الوضوء وعند من اراد ان يتوضا، يعني قال ولو كنت على نهر جاري كما نص في الحديث، يعني لو كنت على نهر لا تبذر في استعمال الماء، لا تصرف او لا تصرف استعمال الاسراف في استعمال الماء. فبالتالي انت هنا يا ترتكب في اثم، انت هنا ترتكب في اثم لانك يعني تهدر الماء، وهذا الماء مكلف يعني سواء كمان بير يكلف في كهرباء يكلف في كل شيء، وهو في حد ذاته يعني انت تخش لازم نكبر لك المشكله شويه بحيث انك انت تعرف يعني كيف تواجه الوسواس. الوسواس هذا يخلي فيك يعني تبقى وقت اكثر من اللازم في الماء وفي الحمام، وفيه اضاعه للوقت، هذه مساله وانسان محاسب على وقته معي. والشيء الثاني انك انت تنفق يعني في الماء في ما لا وجه له، اسراف وتبذير تمام. والشيء الثالث انك حتى الماء هذا في العاده عامه المساكن عند الكهرباء واسراف الكهرباء، يعني انت بتخلط الدنيا، هذا كله تحت شنو؟ تحت الوسواس، انك تبقى تحت الماء. فاذا حتى لا اقع في هذا المحظور الشرعي الصحيح المتوقن المتيقن منه معي اللي هو انفاق الماء في غير وجهه وزياده في اسراف الكهرباء وكذا، حتى اخرج من هذا ينبغي ان انقطع عن الخضوع للوسواس. يعني انت كل ما تصرف المية اكثر كل ما فيه اثم اكثر، كل ما فيه كهرباء كل ما فيه مية صرف اكثر فيه كهرباء اكثر في العاده المضخه تمام. فانت هنا مرتكب اثم واثام اخرى مترتبه على هذا الوسواس. اذا ينبغي علي حتى لا اقع في هذا المحظور الشرعي اللي هو يعني صرف الماء في غير وجهه الشرعي وصرف الكهرباء في غير وجهه الشرعي، ينبغي الا التفت الى الوسواس. زي ما قلت لك يعني طريقتين، تبي طريق الغسل السنه ويحس فيه افضل، غسل السنه يعني هو افضل يعني من حيث التخلص من الوسواس. ليش؟ لانك انت ماشي مرحله مرحله، يعني انت لما اجلت النجاسه من مكان الاذى العضو التناسلي ووصلت ونظفت وبعدين بديت اتوضا وضوءك للصلاه معي، وكانت زي ما تتوضا للصلاه بالضبط، وسواء قلنا غسل انك تغسل رجليك يعني القدمين، تكلم عن القدمين يعني اثناء الوضوء او بعده، تؤخرهم الى نهايه الغسل. لما توصل للشق الايمن تبدا من فوق وتنزل لوطه، خلاص مش بيني وصلت الشق الايمن وكملتها، ما عادش تلفت في تركينا. لما نبدا في الشق الثاني الايسر معناه الشق الايمن هذا تفكيت منه، وزي ما تفكيت منه يعني من حيث الوسواس تكلمني معي وتخلصت منه، وبالتالي ما عادش عندي اشكاليه فيه. ما عادش تلفت تجيش وسواس يقول لي ترى اظن راو الفخضه من التالي ما غسلتهاش باهي، اظن تحت الركبه من التالي اظن راو ما وصلتش فيها الميه، ترى عاود غسلها من جديد. تبدا لا خلاص تميت الشق الايمن ما عادش لفت له، خلاص نبدا في الشق الايسر الى نهايته ونطلع من الحمام على طول، ما عادش نقعد. هذه بنقول لك عليها ما عادش تقعد في الحمام، دير توقيت لنفسك 8 دقائق، هذا اجتهاديا دير 8 دقائق 9 دقائق لازم نطلع من الحمام على 8 دقائق. طريقه زي هذه يعني زي ما قلت لك ان يعني كل ما تقعد في تحت الميه كل ما هذا تخش فيه يعني الاسراف، يعني نستعمل الماء في اكثر مما هو تستحقه يعني، وهذا منهي عنه، وهذا يدخل في الحرام، يدخل حتى في الحرام يعني التبذير والاسراف هذا منهي عنا شرعا كما هو معروف كتابا وسنة. اتصال. نعم تفضل أخ سعد. السلام عليكم.
10: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: تحية ليك شيخ العابدين مع السلامة مبارك شيخ، وتحييك في المجهود الديني ما قدر الله الشيخ. دعاء اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم انصر غزة فلسطين، انصر جميع المسلمين، انصر الجمهورية، انصر الجمهورية إيران، جمهورية إيران الإسلامية. ونحييك يا شيخ في هذا البرنامج، وأنا ما عندي سؤال. ونحيي فيك الشيخ.
1: أنا سامي خزعت.
10: شكرا شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: بارك الله عليكم. طيب السؤال الثاني نعتقد الأخ سالم. الأخ سالم يعني يتكلم على قال يعني شوف المساجد ان بعض الخطباء عند خطبة الجمعة يتكئوا على عصا، يتكئوا على عصا، فهل ما أصل هذا الفعل، ما أصل هذا الفعل الاتكاء على العصا او اتكاء الخطيب على العصا او يعني العصا في المسجد، يعني تجد شادك عصا يتك عليها ويخطب، هذا يعني هو من الاشياء المستحبه والمندوبه عند جمهور اهل العلم، عند جمهور اهل العلم خاصه من المالكيه والشافعيه والحنابله. والامام مالك يقول مما يستحب للخطيب يوم الجمعه يعني أصحاب المنابر يعني أن يخطبوا ومعهم عصي أو مع الخطيب مع عصا يتكي عليها في قيامه، في قيامه أو وهو قول كما قلت مذاهب الثلاثة على الأقل من ضمنهم المالكية يعني. والحديث ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روي أن الحكم بن حزن يعني أحد الصحابة الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام يوم الجمعة متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه الحديث كما أو كما قال أو كما روى الصحابي، فهو ثابت أو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة أنه قام يوم الجمعة خطيبا فاتكأ على عصا أو قوس، قوس هذا الذي يرمى به في السهام يعني، هذا القوس والله أعلم هذا الذي يرد المراد به. فإذا هو هذا الحكم له أصل، هذا له أصل وهو سنة، وهو سنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى، وبالتالي قول الإمام مالك يعني مستند على هذا الدليل، وهو يستحب لأصحاب المنابر أن يقوموا عند قيام الخطبة أن يتكئوا على عصي، على عصي أو ما يأخذ حكمه والله أعلم. طيب تكلم الأخ سالم عليه الأكياس النايلو البلاستيك والكتابة عليها، وهذه مسألة وكيفية التخلص منها، يعني مسألة من جانبين، الكتابة على هذه الأكياس، وهذه مسألة عمت حقيقة يعني أصحاب المحلات وغيرها يعني، وفي اسمها أحمد واسمها عبد الرحمن واسمها عبد الله، تدخل حتى في الحرمة، تدخل حتى في الحرمة في بعض الأحيان، لأن هذه بعض الأسماء إما أن تكون يعني من أسماء الله الحسنى أو باسم أحمد أو محمد وما في حكمها، فبالتالي لا ينبغي، وهذه عرضة الامتهان. أنت تعرف يعني نشوف الوضع قدامنا، تقام لوحة في الشارع تقام حطي فيها مرات حتى في القمامة بورزة نايلو كتب على كتابة لوحة الكناسة يحطوا فيه في البوضة، تقام روحة مع كياس القمامة يعني مع كياس الكناسة حشاكم، فبالتالي يعني هذا الأمر لا ينبغي، لا ينبغي. وعندنا مسائل أخرى حتى في المناسبات، في فضانية ولا يقولوا فضانية ولا فاتحة ولا كذا، عائلة فلان وعائلة فلان كذا إلى آخره، وأسماء عربية وأسماء زي ما قلت لك ابنهم عبد الله ابنهم أحمد ابنهم عبد الرحمن وبنتهم فلان وكذا إلى آخره، في البعض يتكلموا أو العائلات نفسها عائلة زي ما قلت لك فها يعني عبد الله وعبد الرحمن، وبعد التين بتمشي هذه الأكياس مصيرها إلى القمامة، وقد يدخل الإنسان في يعني محذور شرعي خطير أن يمتهن اسم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. حتى الكتابة يعني بعض أهل حتى الكتابة الأجنبية قال لك يعني يرى أن الكراهة في يعني في امتهانها، لعل قد تكون فيها اسم الله أو كذا حتى باللغة الإنجليزية. فالإنسان يترفع الكتابة العربية يعني لغة القرآن، الكتابة العربية لغة القرآن ينبغي أن تأخذ حظها من الاحترام، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وبعدين قال المسألة الثانية اللي هي ينبغي الاحتياط فيها، والكياس القمامة يعني هذه البلاستيك هذه يعني الناس تشوف النار زي ما يقولوا احنا، ورائحتها قوية جدا، رائحتها قوية جدا. إنسان يعني إذا فعل ذلك بالقصد وهو منتبه ليه يدخل حتى في الحرمة، لأن فيه الإذاية، فيه الإذاية. وين الإذاية؟ تدخل أيضا في خاصة في المجمعات السكنية، في المجمعات السكنية يبدو الناس ناشين حوايجهم وغسيل وكذا وإلى آخره، والدورة دي تلقى بتلبس السورية بتاعك تلقاها رائحتها بلاستيك ورائحتها حشاكم زي الجيفة. يعني اللي نقول عليه ان الانسان مرات تجتمع القمامه، صحيح مش قمامه يعني نقول او مثل يعني تصير في حياشنا وتصير في منازلنا وكذا، تلم القش وتلم الحطب اليابس هذا وكذا تشفي النار، ما فيش اشكاليه، لكن تخلط عليه البلاستيك وانت تعلم يبدا هذا قصد، فيه قصد يعني الاذائي للجار، رد بالك منها يعني نحول لك زرقت مني حاجه الغالب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وان الله رفع عن امتي خطأ والنسيان وما استكره عليه. وما استكره عليه. لكن في المقابل كل مرة تعرضنا مسألة يعني يغيب عن الناس الحكم الشرعي فيها وهم لا ينتبهون، وهم لا ينتبهون. زي ما قلت لك أنت الآن تعرف عملية الغسيل وعملية الملابس، يعني المرأة تغسل وغسالة، وفي اللي ما عندهاش غسالة وفي يعاني يعني، وتكاليف الحياة أسعار المنظفات وكذا وإلى آخره، وفي اللي واخذ الصابون بالثمن الفلاني واسمه ويغسل وينشر معنا اتصال هناخده. أخ سنوش السلام عليكم.
11: مرحبا يا شيخ،
1: شو حالك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
11: بارك الله فيك. كيف عندي سؤال بالله؟
1: تفضل.
11: بالله يا شيخ، أنا نحن في الصحراء حوالي أسبوعين نقعد في الصحراء غادي.
1: نعم.
11: ونسكن في طرابلس، يعني مسافة بين الصحراء حوالي 1400 كيلو.
1: نعم.
11: والمكان اللي نقعد فيه غادي حقل، يعني في جامعة وفي حقل، يعني كان في البلاد. بالنسبة للصلاة يعني نمشي غادي نقصر ولا لا؟
1: نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة بدي تعالى.
11: شيخ بارك الله فيك.
1: ان شاء الله بدي تعالى. طيب، زي ما قلت لكم مستمعين الكرام، في اشياء راه الانسان ما يلتفتش اليها ومش في ذهنه اصلا، لكن هذا اللي قد يقع في الاثم من حيث لا يدري. زي ما قلت لك انتم الان تشوفوا في تكاليف الحياه مستمعين الكرام، يعني قلت لك اللي ياخذ الصابون ب 70 وب 80 وفي اللي ياخذ ب 20 وب 30، كل واحد يقدر وقدره ويغسل، ومرأة تتعب يعني وتحط في الغساله وتنشر وتدير وكذا. فلما تجي انت يعني تولع في النار في المكان معين ومخلط يعني فيه الاكياس البلاستيك وفيه مخلطه كذا، الرائحه تزكم الانوف، الرائحه يعني حتى للتنفس يعني الانسان يتضايق لما بمجرد يعني يشم الرائحه هذه يتضايق. فبالك انت تجي يعني تجي مسكينه وتاخذ الاحواج وكذا، تلقى صنوتهم حشاكم يعني بلاستيك وصنوتهم يعني مقرفه، وقد ترتب عليها مشكله مع زوجها، يعني عاب عليها وغاسله الحوايج وموتي روحها وموتي احواجها كذا، يجي تقام صنطهم زي الجيفه، سامحوني في الكلمه هذه، وخيرك ما غسلتيهمش، لا غسلتهم لا ما غسلتيهمش. قصدي انت مرات تدير في شيء لا تدرك مآلاته، هي بس يعني قطع يعني مش في دينك مره واحده. فينبغي علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى. هذه الاكياس زي ما قلت نحاول من يعني من عندنا خاصة في الضواحي، يعني مثلا تشوا النار ولا كذا، عندي قش وعندي عشب يابس وكذا بنتخلص منه، ما فيش بأس، يعني ما نخليش نخلطاش مع الأشياء الأخرى اللي تسبب في رائحة كريهة للجيران. أنت بتحمل دب الراسك لنفسك، ما محاسب على نفسك، لكن جيرانك هذا حق الجار، هذا حق الجار. يعني يعني تحتاط لمثل هذه المسألة بحيث أنك لا تتلف عليه، ما تتلف أموال يدخره، لأن الغسيل هذا دافعين فيه فلوس، وهذا يعني يعتبر خسارة أيضا يدخل فيها. فتتحرى هذا الفعل وتخليك بعدها حتى بعد النار وكذا، إذا شميت شيء تحوله إذا كذا، بحيث ما تضرش نفسك، هذا لا ضر ولا ضرار. يعني ينبغي أن ننتبه لأشياء في مسائل الناس يشوفوها ما يتفتلهاش مرة واحدة، لكن هي في الحقيقة يترتب عليها يعني ذنوب، ويدخل الإنسان في المعاصي لأنها تدخل في إذاية الآخرين. الآن نشوف الآن عملية التدوير، عملية التدوير وإعادة التصنيع من جديد. هذا البلاستيك يجمع، الإنسان يجمع مع بعضه ويحطه عند جماعة القمامة يعني في مكان معين. إذا كان فيه كتاب يحاول يطمصها، يعني هذه نصيحتي لكل إنسان، إذا كان فيها كتاب عربية وفيها يعني ما يسيء لشريعتنا يطمصها، أو إحنا نقول إحنا في خرامة أو في فرامة أو كذا أو إلى آخره، إذا كان فيه إمكانية. وبقية البلاستيك يعطيه للناس المختصة، هذول يجمعوا في البلاستيك ويعاد التدوير بحيث أن يتخلص منها بالطريقة الصحيحة، يعني ولا ضرر ولا ضرر. معنا اتصال. أخ عبد الله، السلام عليكم.
12: السلام
1: عليكم
12: وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك الكريم.
12: مبارك.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا.
12: نحن عند رسالة هيك الصحة والتعليم وحاربين القمامة والنظام.
1: نعم.
12: وجد من واحد المرتبات.
1: نعم.
12: أنا جيكم بتكلم يعني بعض الموضوع كبار الطريق في الصوت المسؤولين. وإن كان هم أي واحد عجل واحد منهم بينزل المرتبات 40
1: كيلو
12: والله يعني
1: صاحب
12: 6 7 صار 6
1: 10 ايام. عندك حق.
12: الغلاء لازم مرتبات بعض الجهات، لازم الدولار. عندك حق. الحل معناه تدين الدولار وتدين المجتمع ورد الجمعيات اللي كلها مدعومه، هذه هي
1: ان شاء الله خير. اخ عبد الله، ان شاء الله
12: يا ربي
1: يكمل الباطل والجنود. اخ عبد الله، ان شاء الله باذن الله تعالى. الاخ يونس تكلم على مساله المهجرين والاعتداء عليهم. يعني المسألة مستمعين الكرام تكلم عليها الدار في أكثر من مرة، المهاجر غير الشرعي يعني الإقامة هنا لابد أن تكون بالطرق القانونية، تنظيم الإقامة الأجانب، فتح الباب على عواهنها وكذا يعني على مصراعيه لكل من هب ودب من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن كذا، يعني دخول العمالة بدون تنظيم هذا أمر يعني يترتب عليه مخاطر تمس أمن البلاد والعباد. هذه المسألة يعني الكلام لا يختلف فيه اثنان كما يقال، يعني ما فيش حد يرضى الفوضى في بلاده، لا أحد يرضى بالفوضى بلاده، لأن الفوضى يترتب عليها الاعتداءات المتنوعة، الجسد في المال في النفس في يعني في كل شيء. وبالتالي المسؤولية يعني الدولة إن كانت هناك دولة يعني هي التي ينبغي عليها أن تقوم بتنظيم إقامة الأجانب ومحاربة الهجرة غير الجائزة وغير الشرعية كما يقال، يعني ومعالجتها بما يكفل أمن المواطن والوطن وحقوق المهاجرين أيضا في نفس الوقت. يعني الظلم لا ينبغي أن يقع على المهاجر. هو المهاجر اللي جايين عادة يعني زي ما قلت المسألة راهو عملية الدعوة إلى الإخراج هكذا والاعتداء عليهم، هذا شرعا لا يجوز، حرام. هو الشخص اللي خش بوجه غير شرعي، دخل بوجه بيقول هذا راهو جاي بوجه غير شرعي، بوجه غير شرعي فيه إجراءات معينة، أنك تشده وتسفر البلاد، تشده لا تعذبه ولا تضربه ولا تهينه حتى باللفظ، ولا تهينه حتى باللفظ. هذا حق يعني حق بشري يعني مش للمسلم، المسلم حق لكل إنسان يعني لم يخطئ في حقك أو في من لم يقم باعتداء، لم يقم بضرب، لم يقم بسرقة، لم يقم بأي فعل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ينبغي احترامه احترام آدميته. يعني لا نقولوا أفتح بلاد على مصراعيها لا كلهم زينا زي بعضنا وكذا، لا فرق بين عربي وأعزم إذا بتقوى العمل الصالح إيه من ناحية هذا الجانب، لكن ما نقولوش البلاد من كل من هب ودب يخش فيها وكل من هب ودب يعني سواء من يصلح أو سواء من يسيء. يعني عندنا الآن لما جي قال يقولوا إحنا ما عاش نبو حتى وفي والله كلام يدخل في بعض المستمعين الكرام سامحوني، يقولك والله ما عاش نبو إخامة، في اللي يقولك ما عاش نبو أجانب بكل، لو يمطلوا لو يطلعوا الأجانب ما عاد تحرك في حاجة للبلاد، أبدأ من شركات النظافة خدمات الصحية خدمات العامة. قداش شوف في ليبيا أنت يعني في مواقع القوامة سامحوني، ما عاد السواقين البعض السواقين مش كلهم، حتى السواقين مش كلهم البعض منهم، بس احنا نعرف القمامة معاناتها في

هؤلاء. لما تقولي من بيش أجانب، قولي نبي ننظم إقامة الأجانب، إيه هذا صح، هذا من حقنا كمواطنين ليبيين، من حقنا أن تنظم إقامة الأجانب ولا تبدأ المسألة مفتوحة على ظاهرها ومفتوحة مفتوحة على مصرعيها زي ما قلت، كل من هب ودب يخش يعني أوكار لل كما يقال للخمور وللمخدرات وللأشياء الأخرى يعني وبين الناس، وهذه أشياء لا نرضى بها، مش حد يرضى بها، في يرضى ولا في حد عاقل يرضى أن يعني العاقل نتكلم اللي خاف الله ويرى حق الجيران أن يأجر بيته لمثل هؤلاء الذين يقيمون هذه البيوت للخمور، مصانع خمور ومخدرات ودعارة كما يقال. فهذا ما فيش إنسان مسلم عاقل يعني يحب لبلده يؤجر لأمثال هؤلاء، حتى بتأجر لهم تحزر تأجر لأجانب، خلي عندك رقابة عليهم، دير عندك رقابة عليهم من هم أسماءهم يعني، وكان عندهم إثباتات شخصية وكذا يعني. هذا هو يعني حتى البلاد مش منظمة، احنا ننظموا روحنا معلش نتكلم عن ايه، واجب الدولة هذا معروف، قوانين منظمة هذا الأمر معروف، لكن كأني كمواطن أني يعني كمواطن يعني حتى علي واجب، حتى أني حق الجيران، حق الجار على الجار ألا يؤذيه، وطرق الإذاية متعددة. نجي نأجر حوشي طبعا في الفلوس، نأجر حوشي يعني وهم نفسهم يأجروا، هم الفارقة نفسهم سامحوني يعني زي ما قلت يعني أحترم كل من يحترم نفسه، مسلم أو غير مسلم هذا الواجب احترامه. يعني ليش؟ إما إن يكون غير مسلم فلآدميته، وإن كان مسلما لآدميته ولأخونا في الإسلام، لكن بما لا يتعارض مع الضرر بهذا البلد ولا بأبناء هذا البلد. يعني هذه الفاصل اللي بنكلم، رسالتي للناس اللي أجروا تأجر فارح غلق الشارع تأخذ فلوس وانت الداخل ما تدري شن صاير، ونشوفه في مواقع التواصل كيف بعض هؤلاء الناس الهجرة غير الشرعية يكسروا في السيارات وينقزوا للأحياش واسمه، وانت لا انت ما مالكش علاقه بهذا كله، هذا جيرانك يعني، كان جارك ما قالش فيك الخير ما قال فيك الخير يعني. يعني تبيع نفسك انت وتبيع جارك يعني خاطر 1000 ولا 2000 دينار، يعني قلبك ميت للدرجه هذه؟ قصدي لا شعور بالاخوه الاسلام ولا بالقرابه ولا بالدين ولا زي ما قلت حق الجيره يعني. لا بتأجر نأجر ما فيش، بس نشترط شرطات صحيه، نشوف بطاقات صحية عندهم، إقامة المكان اللي يقيموا فيه مكان يعني دائما نظيف، يعني مش تخش يعني تفتح الباب الحوش ولا الباب المأجرة ما تقدرش تخش لداخل من الروائح الكريهة مخلطة يعني نسي وتريش لتعرف زوج من زوجة مع بعضهم، يعني أشياء يعني حقيقة مقززة، مش نتكلم باللغة أكثر من هيك، ينبغي أن نكون مقززة معي يعني. هذا الجانب الشرعي يعني نحكم شرع الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، قلت لك الدولة يعني إذا كانت الدولة مش قائمة بواجبها يعنيش أن هذا يعني نترك الباب على يعني مصراعيه في الفساد. وفي المقابل زي ما قلت يعني إذن ينبغي نتق الله في جيراني وفي نفسي وفي المنطقة اللي احنا عايشين فيها معاي. اللي ما ترضاش لنفسك ما ترضاش لناسك وجيرانك، ما ترضاهم همش، مش هم الفلوس وخلاص. قلت لك الان مواقع التواصل يعني اصبح يعني يفضح في كل شيء موجود في المجتمع، المجاري حشاكم اللي تطلع، المياه السوداء اللي تطلع من هذه الاماكن، الاقامه غير الصحيه، الحوش تقم اجره لخمسين نفر، هم اجره فاصل مصدر لعشر نفر، خمسين نفر مسوين تريس خاصه ناس طالعه خاصه يعني. وزي ما قلت لك هذا الشارع فلاني نقزول من حونا بنابور، الشارع فلاني بالكاميرات مصور، الكاميرات مصورة بالكاميرات في شفناها في الفيس يعني، وانت وين باهي المأجر لهم؟ هذا اضبط المسألة، إقامة صحية، شهادة صحية عندهم، العدد معروف، أسماءهم معروفة، وين يشتغلوا عمل حر، ملعاقة زواقة زي ما نقولوا كذا، كل واحد كذا، واضبط المسألة يعني سواء تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. هذا لو تركك الأمر على هذا المسألة هذا فيه ضرر لإخوانك المسلمين. في المقابل معلش نقول الوقت يعني تجاوز شوي، لكن الغالب مضطرين لباب التوجيه، أن مش معقولة كونه هو أجنبي أن ينعتدي عليه

0: تهينة ونطلق عليها ألفاظ غير جائزة شرعا ونستبيح ماله أو نستبيح يعني ما نتكلم سواء فلوس ولا بضاعة معاه ولا تنحي منه تليفونه ولا كذا وإلى آخره عفوا هذا لا يجوز شرعا. هذا يا ناس يا جماعة الخير رأوا في أشياء وقلتكم نغفل عليها. أنت هذا اللي أهنت ولا أخذت منه النقال متاعه بعد فترة مشي يروح لبلاده في غانا ولا نيجيريا ولا النيجر ولا تشاد ولا بنغلاديش وبتقى بس تطلب منه السماح. يعني دير في بالك أنت هذه حقوق العباد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتبرؤ من أصحابها. إما بترد لحاجة تأخذها منها أو تأخذ منها السماح برق الدورة أنت بعدين. ينبغي إحنا يعني نلاحظ هذه الأشياء. العمال اللي يشتغلوا معنا في محلات ولا في كذا يعني حتى الإهانة لا تجوز. البعض يشد بالله أنك تلقى حقيقة يعني تلقى مشاهد مشرفة فعلا مشاهد مشرفة اللي يساعد في العمال العامل متاعه على رجوع لبلده يتعامل فيه كأنه واحد من أهله من حيث الاحترام إنسانيته واحترامه في شخصه. يعني تجد يشيله تليفون يشيله كذا يعني واحد كسر تليفونه رب العمل اللي معاه شرى تليفون أحسن منه وكذا بحيث نتكلم أهله وكذا. هذه مناظر هذه هي هذا هو الإسلام للمحسن. المسيء بينه وبينك القانون بينك وبين القانون المسيء بينك وبين القانون تشد تضب على الشرطة جو يرفعوه إذا كان هو مدير حاجة مخالفة أو تنهر بما لا يمس آدميته ولا يمس يعني ماله. لعل في هذا يعني وصلنا لنهاية الجزء الأول من الحلقة وبعد أيضا معدرة عن إطالة مستمعين الكرام وللأخ المخرج نخرج إلى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا يمكنكم استخدام أرقام الهواتف الآتية 092-092-16 092-092-17. نعم، اتصال. السلام عليكم شيخ أحمد. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله خير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك كريم.
2: بنسألك عندي يا شيخ.
1: نعم.
2: تسمع هي؟
1: أسمعك، تفضل.
2: عندي أنا واحد تاني دكانين مفتوحات على بعضهم.
1: نعم.
2: وكرههم بألف جنيه.
1: نعم.
2: وعطاني ويعطي فيه في 500.
1: نعم.
2: بعدها بينها بعدها بشهرين من الثلاثة تضح أن كريهم بألف وأربعمية.
1: نعم.
2: قلت له كيف الوضع هذا؟ قال لي ما كنت شلك يا ولدي.
1: نعم.
2: ولدي يأخذ 4400 مني.
1: كيف؟
2: هل نطالب بهم؟ هل نطالب بهم من 200 متاعي والله حلال ولا حرام؟
1: لما قلت لك كيف، شن قال لك ولد خيرة؟
2: ألو.
1: إيش قلت لهم 400؟ ما فهمتش. ال 400 دينار هذه شنو قالك عليهم؟
2: الو،
1: ايوه قلت ال 400 دينار شنو قالك عليهم؟
2: هو كره لب كره ب 2000
1: با
2: الدكانين
1: معك، وبعدين
2: تبين في 500،
1: بعدين لقيت مجرهم ب 1400،
2: بعدين اتضح كريهم ب 1400
1: با.
2: قلت له كيف انا ال 200 هذا ما تعطيش لي فيهم؟ قال انا ما كرهت، انا كره ولدي مره ثانيه.
1: كيف كره ولدك مره؟ ما فهمت كيف كره ولده مره ثانيه. فهمتش يعني
2: كره ولده مره ثانيه؟ كيف قلت له ولدك يكره مره ثانيه؟ قال لا، جاء كره الاول لقاه رخيص زاد 400، وال 400 ياخذ فيهم ولدي ما ياخذ فيهم انا.
1: يعني ولده هو المتفاهم مع المأجر؟
2: ولده متفاهم وياه
1: مع المأجر، مع هو ولا مع الزوز؟
2: الأجار الأول يجرى الشبان.
1: الدكان ملكك أنت وياه مشاركة؟
2: أنا وياه زولت كثير، مرضت على بعض
1: إن شاء الله بإذن تعالى. أنا ما فهمت زي ما فهمت السؤال يعني. أنت المهم قالك أني أنت، هو قالك مأجرهم بألف، وبعدين قالك لا ولدي هو مأجرهم بألف وأربعمية، والأربعمية يأخذ فيهم ولده، صح كيف؟
2: بعدين تضحم يجرهم بألف وأربعمية.
1: إن شاء الله بإذن تعالى، إن شاء الله حاول نجاوب بإذن تعالى. أنا ما فهمت السؤال بإذن تعالى إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب، السائل الكريم الأخ أنور قاعد أن يصلي في الشفع والوتر، لكن مرات نترك في الصورة، يعني نترك في الصورة ونصلي في الفاتحة وحدها. يعني أولا أخي الكريم، الإنسان في هذه الدنيا لا يعلم ما يكتب له في صلاته، كما ورد في الحديث منهم مكتوب ربعها ونصفها وثلثها إلى كما ورد في الحديث. وبالتالي إنسان بحاجة إلى كل حسنة يستطيع أن يتحصل عليها في هذه الدنيا. هذه المقدمة الكلام للمستمعين الكرام عموما. يعني نحن في هذه الدنيا دار عمل، دار عمل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع أن نعمله ابتغاء مرضاته وابتغاء رصيد الحسنات التي لعل الله يكرمنا برحمته فنتجاوز قنطرة الحساب، أعاذنا الله من جهنم وما فيها. فاللي بنقول عليه يعني الإنسان لو يقف مع نفسه قليلا، يعني الإنسان ولله المثل الأعلى عندما يقف بين يدي مسؤول لطلب حاجة جوارحه وحركاته وسكناته يحسبها حسابا دقيقا حتى يصل إلى ما يبتغيه من هذا المسؤول، ولله المثل الأعلى. فما بالك بخالق الخلق، فما بالك برب العالمين. يعني الإنسان في بعض الأحيان يعني الإيمان يزيد وينقص. مستمعينا الكرام، يعني لما نتكلم بارك الله فيه الأخ يعني أنور على هذا السؤال، نقول له بارك الله فيك على هذا السؤال، لأن السؤال هذا وإن كان يتكلم عن نفسه فإنه ينبه الآخرين إلى مسائل قد الإنسان يكون في غفلة عنها، يكون في غفلة عنها ولا يدرك يعني ما فاته من فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونجد هذا الأمر بعض الناس حتى شفع وتر ما صليش فيها أصلا، يعني صلي في العشية وخلاص. يعني نقول لهؤلاء الناس يعني خلاص يعني حتى شفع وتر ما صليش فيه الأوقات الخمسة وخلاص وفي البركة، يعني وكأنه هو جزء من العبادة يؤديها ولا يعني يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى أو شيء مفروض عليك. في حتى البعض تسمعوا فأنت مستمعين الكرام أنها تتجعزوا مع بعضكم في مكان في كذا يقول هذه خلينا نصلي نتفكوا منها، خلينا نصلي شيء نتفكوا منها، يعني نصلي العشية باش نتفكوا منها. يعني هذا التعبير فيه إساءة، يعني وكأنك مجبر يعني على شيء تفعله ليس بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. في كلمات الإنسان زي ما قلت اليوم حقة اليوم هي بعض الأشياء يعني الدقيقة التي قد لا يبالي بها البعض، لكنها يعني الله أعلم موضعها عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس سمعوا في بعض لما تقعد مع ناس من العامة ولا كذا يقول بلا يخلي صلوا عشان يتفكوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. يعني الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الطمأنينة، هو الراحة، هو اللجوء، هو السكينة. يعني عندما تقف بين يدي مالك الملك يعني تتقرب إليه بالسجود وبما أمرك به من عبادة وأنت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى عند السجود. فيعني تطلب الحاجات من صاحب الحاجات يعني والتي لا يصير شيء أو لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنه وبإرادته وبعلمه. يعني كل من عنده حاجة ويطلب الله سبحانه وتعالى يسره له أقرب ما يكون العبد إلى ربه عند السجود. في هذه الحالات مستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم يعني أنت بحاجة إلى هذه العبادة، بحاجة ملحة ملحة جدا هذه العبادة. أنت تكتنفك أهواء الدنيا وتكتنفك المشاكل التي تعتريك في هذه الحياة، سواء أشياء يعني من عمل، من مشقة صعوبة معيشة مثلا في أسرة اجتماعية، في علاقات بين الناس، حوائج لك بمرض بكذا. أنت بحاجة إلى أن تقف بين يدي الرحمن الرحيم وبين يدي الجواد الكريم لتطلب منه أن يفك عنك كربتك وهمك وغمك. يعني ومع ذلك يعني لما تجي الصلاة وكان بالسيف عليك تصلي فيها حاجة بتقضيها وخلاص، يعني بتطلع منها يعني أطلع منها بسرعة وخلاص. هذا راه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. تكلم عن مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأشياء حتى لو متلفظش بها الإنسان حتى بينه وبين نفسك، يعني تدهدي نيتك. يعني نيتك هي ينبغي أن تكون يعني متلهفا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تأتي بهذه العبادة على أكمل ما أراد الله منك فيها. قد يحدث الإنسان سهو، وقد يحدث خمول، وقد يحدث يعني شيء جبلة بشرية هذه في النفس، يعني النفس هكذا خلقت يعني ضعيفة، والنفس خلقت يعني للنسيان وللسهو، يعني هذا أمر وارد. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ينبغي الإنسان أن يحافظ على أن يأتي بالعبادات على أكمل وجه كما طلب منه الله سبحانه وتعالى طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى، وطمعا في أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لما يأمله العبد من ربه من حاجات دنيوية وأخروية. فهذا الكلام زي ما قلت عامة الناس تجد البعض يعني يأتي إلى الصلاة اتيان مكره ويحس فيها بالذات سبحان الله أنا أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، فيقول لك يقول لي خلي الحمد لله تفكيت منه وصلت. كلامة أدبية من لا تليقش مع الله سبحانه وتعالى. تأتي العبادة تأتيها بحب، يعني تأتيها بشغف للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش نبي نتفكى منها. يعني هذه كلمة هي قد تقال عن جهل وتقال يعني ربما بحسن نية زي ما قلت، لكن الإنسان لا يعني لا يتفكر في الألفاظ تخرج منه، فهذا يعتبر سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نقول خلينا نتفكوا منها يعني الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. سيد هم غم يعني ذاك هم ولا غم، يعني أفضل ما تلتجي من تلتجي من تلتجي الله سبحانه وتعالى بعبادته سواء بالذكر بالذكر أو بصلاة أو بقرآن أو بغير ذلك. على كل حال هذا كلام يعني الأخ أنور بارك الله فيه على إثاث هذه النقطة. يعني البعض الإنسان زي ما قلت كنت تصلي ويتدعي الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك صلاتك، فبالتالي لا ينبغي للمسلم أن عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يأتي، أو ينبغي عليك أن تأتي بالعبادة على أكمل وجه تستطيع، وأن تستحضر الخشوع قدر ما تستطيع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قدر ما تستطيع. إنسان يجيد السهو وتجيك الخواطر الدنيا كلها، تقول الله أكبر، تلقى روحك تقول السلام، تقول الله أكبر السلام عليكم، طول تحس روحك كأنها من تكبيرة الإحرام إلى السلام كأنك لست في صلاة، كلها ماشي بك الدنيا فلان علان مشكلة فلانية مشكلة كذا إلى آخره. وهذه نفس البشرية موجودة، لكن إنسان فاتق الله ما استطعت منه، إنسان يحاول قدر الإمكان حتى سيت ارجع بسرعة، حاول يعني. وهذا يأتي يعني بالتدرب، يأتي بالاستحضار، هيبة بين من تقف بين يديه وهو مالك الملك. فينبغي علينا إذن مستمعينا الكرام أن نعطي العبادة حقها بقدر الذي نستطيعه والذي يعني نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني من الصعب بعض الناس أن يقعد في خشوع وفي عبادة وفي يعني استحضار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني طيلة الصلاة، لأن الشيطان وعيد بالله اللي نحيه منك ينحيه هيك بالدرجة، اللي حصله منك حصله منك ركعة ساهية بخير مليح، ركعتين خيرة وخيرة. والصلاة هذا اللي بيه أنك تقول الله أكبر، زي البعض يقولكم نقول الله أكبر نقول السلام عليكم من دروح نحس روحي كأني في الصلاة، كأني لست في صلاة. فينبغي علينا إذن مستمعين الكرام أن نحافظ على العبادة بقدر ما الذي تطيقه النفوس، ونجاهد النفس يعني بقدر ما نستطيع. فالكلام حكم شرعي يعني بالنسبة لشفع الوتر يعني ترك الصورة فيهما سواء عمدا أو جهلا تصح الصلاة، لكنها ليست بالصلاة الكاملة التي أمرك الله بها. يعني يعني عندنا احنا بعض أهل العلم يعني يقول يعني في صلاة الفريضة أن بطلت تبطل بترك سجود سهو قبلي ترتب عليه ثلاثة سنن، ثلاث تكبيرات سنن خفيفة يعني، وكترك الصورة وطال إن ترك سهوا، يعني هذه الحكم. لكن بالنسبة في النوافل وفي ما يتعلق بالنوافل وبالشفع والوتر، لا، إذا ترك الإنسان الصورة في النافلة أو الوتر لا شيء عليه. يعني قالوا لأن سنن الفرائض فضائل السنن، سنن الفرائض فضائل في سنن الصلاة. فبالتالي يا أخي الكريم يعني الأولى بك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إني بنحسبوها هيك بحسبة عادية، بالله تقول لي لو أنت تركت الصورة يعني قداش ياخد من وقتك؟ شنو هو الوقت الثمين اللي عندك أثمن بين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أثمن من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ خير هيك نحاسب أنفسنا بالطريقة البسيطة والسهلة جدا. يعني قداش أنت لو بتطبق السنة في الشفعة بتقرأ يعني سبح اسم ربك الأعلى وبتقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بتقرأ قل هو الإخلاص، وعند الملكية إنه استحب تقرأ معها الخلاص والمعوذتين، الله أعلم من كان الحديث من حيث الصحة لم يصح، والله أعلم يعني. لكن على كل حال هي من اسمها من بوشت لأنبوك الخلاص بالصورة الخلاص، كم حتاخذ منك ثانية مش دقيقة وأنت توحد الله سبحانه وتعالى بصورة هي ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. شوف الفضل العظيم اللي ريح علينا من حيث من غير من حيث لا نشعر، من حيث لا نشعر. مستمعينا الكرام، أنت الآن لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني مش بتجد عندك تبي ولدك ينجح، عندك مريض بيها يشفى، عندك دين تبي تخلص منه، عندك ضيق في العائشة تبي الله سبحانه وتعالى يوسع عليك، يعني آتي بالعبادة على أكمل وجه. يقول هو الله أحد زي ما قلت، كان في الوتر طب بس طب خلي الشفع وتر الشفع، تقرأ سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى، وبتقرأ بي الكافر يعني بالله لك يعني كم حتاخذ منك يعني بالنسبة اسمها سورة الأعلى دقيقة، هل تختص يعني تستخسر إك بالعامية دقيقة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب كل شيء تطلب فيه منه؟ زي ما قلت لك يعني لما بتكمل الفاتحة ولما بتقرأ الصورة وبتركع وترفع من الركوع وبتسجد، هذاك بتقول تستحضر المفروض يعني كل ما في نيتك فيه أن ربي يسخره لك. تبي تتزوج، تبي يعني تبني، تبي زي ما قلت لك عندك مرض، عندك عندكش خدمة تبي خدمة، قدم المقدمات القبول. يعني أنت مستخسر حتى صورة ما تقرأهاش في الشفع والوتر. يعني هذا السؤال، الوتر آخر الليل، الوتر في بعض الأحيان يعني يصلى يعني من بعد يعني يدخل حتى في قيام الليل أو في الأوقات المستحبة خاصة في الثلث الأخير من الليل، عندما الله ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أو السماء عفوا الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. يعني الثلث الأخير من الليل هذا الذي ورد حديث بنزول الله سبحانه وتعالى كيفما شاء، يعني في هذه اللحظات الوتر يعني استخطر أنك تقول الله أحد، ما تعصي المثال يعني ما تبيش تقدر ما سبح اسم ربك العظيم الكافرون أقرأ صورتين، أقرأ حقول والله وحد والشفع قلوا وحد وقلت قلوا عدو بفرق والفترقت يعني الإخلاص، يعني مش الدرجة هذه. زي ما قلت الإنسان قد يفعل أشياء يظنها أنها عادية، يعني طبعا دائما إحنا حسن الظن في كل من يصدق، يعني قد لا تخطر عليها أشياء مع قام الهواتف في التذكير 092-092-16-0 092-092-17-0 فللتذكير بس أن قد يسهل الإنسان على شيء. زي ما قلت يعني لما نتكلم على شيء عام، يعني السائل لما يسأل أي سؤال في الحلقة، لما يسأل سؤال الإنسان مش معنى هو اللي يدير فيه بس، ألاف ومئات الألاف يديروا في هذا الشيء، وقد يكون له هو الأجر بارك الله فيه يعني دواء الجهل السؤال، يعني بارك الله فيه قد يكون بسؤال هذا الله أعلم من الحسنات التي يستفيد منها الناس الآخرين في النقطة التي أثارها والتي يفعلها البعض وهم في غفلة منها. أسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب. عندنا سؤال الأخت آمنة. الأخت آمنة قالت عندنا محل مواد غذائية في جبنة نشرب منه لكن يبيع في الدخان، هل الشراء منه جائز أم غير جائز؟ العملية أخت آمنة منفصلة، يعني أنت بتشتري منه مواد غذائية أو منظفات، يعني هذا أمر يعني لا بأس في ذلك ولا يترتب عليكم أنتم إثم، لكن إثم عليه هو اللي بيع في الدخان، الإثم عليه هو اللي بيع في الدخان، يبيع في شيء محرم، يبيع في شيء محرم. ولين سبحان الله نستغرب من الناس لما نجي نخش لمحل مواد غذائية ونحن مثلا كبير، لو تقيم البضاعة اللي فيه وتقيمها بينكم بمئتين ألف جنيه، ولو تقيم الدخان اللي فيه كله ممكن ألف جنيه، ثلاث أربع استكات دخان ولا خمس استكات دخان، مش حقهم قداش تو يعني حقهم قداش، خمس استكات يعني ممكن 500-400 ألف اللي هو. شوف أخي الكريم، هذه رسالة إلى جميع التجار من يعني يعملون هذا العمل، كلمنا في حلقة سابقة على حكم التدخين والتجار بالتدخين، وتستغرب الناس اللي استودوا في الدخان، يعني سبحان الله هذه القلوب أو هذه العقول يعني كيف تفكر. على كل حال يهمني قلت الأخوة أصحاب المتاجر والدكاكين الغذائية، أخي الكريم شوف روحك الدكان مكلفك الله أعلم زي ما قلت لك يعني تخش لدكان عادي ممكن أقل شيء فيه 200,000 و150,000 جنيه مواد غذائية، وحاط بضاعة دخان تركينا أكواد دخان يبيع فيهم ب1000 دينار، وكلها خلط على بعضها زي ما نقولوا احنا. الناس اللي يشتروا في الأشياء الحلال هذا حلال لا شيء عليك، والناس اللي يشتروا في الحرام واللي يبيعوا في الحرام اثنين واقعين في الحرام والإثم. يعني تخلط مالك الحلال ب200,000 على خاطر 1000 ولا 2000 دينار، عقلك وين؟ يعني تفكيرك وين؟ عقلك وين انت اخي المسلم؟ يعني تستغرب في اتصال. اخ سيف السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمه الله. اهلا بك الكريم، كيف الحال؟
2: الله يبارك
1: فيك. الله يبارك فيك الكريم، بارك الله فيك. الله
2: يا شيخ، معليش عندي استفسار بخصوص آية في القرآن الكريم وحديث شريف.
1: نعم.
2: طبعا اللي نعرفون احنا والتخير لان الحديث الشريف ينافي الآية، تمام؟
1: نعم.
2: الآية شتكون وهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، تمام؟ هذه آية صريحة واضحة، ما تستاهلش أن واحد مثلا يقول يشرحها.
1: نعم.
2: والحديث المراد لي اللي هو تبقى في أمتي إلى 70 صعبة.
1: نعم. أخسيف سمع فينا؟ أخسيف قطع اتصال؟ لا بأس إن شاء الله، يعني كان حزام على ما تشوف إن شاء الله بدي تعالى. نعم. طيب فإذا يعني نصيحة وتوجيه للأخوة أصحاب المتاجر، يعني أنتم اللي تبيعوا في الدخان تكلم، ومن دائر اللي يعني الخلفية في جنبك ولا كذا بيع في الدخان للناس، يعني تخلطوا مالك الحرام بمالك الحلال. لا يا شيخ، راو الدخان فلوسهم بروحهم حاطهم، ما خلطش مع الغذائية التانية. به انت تعينوا على الحرام وتكسبوا حرام من هذا المال، يعني عشان هي الفائدة اللي جنيتها بهذا الفعل. يعني لابد احنا ما ناخذوش حاجة نضيفها خاصة لله سبحانه وتعالى، يعني حلالا طيبا لابد من دخلوا فيها حاجة من الحرام، يعني حتى يختلط المال الحلال بالحرام. ما ينبغي هذا الفعل. يعني نصيحة لوجه الله، قديش بتحصل منه الدخان هذا؟ قديش بتحصل منه في الشهر؟ يعني هو ممحوق البركة، يعني مال خبيث تؤدي تهلك في الناس، انت تجيب في هلاك للناس، انت تجيب في المرض والموت للناس. يعني ممكن دخان البق الدخان اللي بعته لفلان علان ونذكر هو الدخان اللي تسبب له في سرطان الرئة أو سرطان الدم أو كذا إلى آخره. يعني تلقى الله يوم القيامة وفي نفسك أو في رقبتك قد يكون دم إنسان آخر. نعم، على اتصال. أخ بشير السلام عليكم. نعم، رضو سيد.
2: طيب بلا سؤال الشيخ.
1: نعم.
2: الشركة يعني تكون
1: أخي بشير، علي صوتك شوية.
2: قلتك نشتغل في شركة.
1: نعم.
2: والشركة هذه صرت ملابس للشغل يعني وأحذية و...
1: نعم.
2: بعد فترة سيبت الشركة يعني.
1: نعم.
2: والملابس هذه قعدوا عندي، يعني شنين رجعها من الشركة
1: يعني قعدت فترة تشتغل بيه وانت هذا والملابس و... قعدت فترة يعني الملابس هذا، قعدت فترة يعني استعملته فترة في العمل.
2: استعمل الملابس في اللي قاعد، حتى في اللي قاعد جديد ما استعملتهاش.
1: إن شاء الله تسمع اللي جاي بإذن
2: تعالى. إن شاء الله، بارك الله.
1: محمد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام عليكم شيخنا.
1: مبارك.
3: بارك الله فيكم على البرامج الطيبة. بالله شيخ، عندي سؤال. عندي زوجتي دائرة عملية.
1: نعم.
3: ما تقدرش يعني في الوضوء في الرجلين، احيانا نبدا مش موجود في الحوش يعني كمان ما تقدرش هي توصل لرجلها وتمسح رجلها، فهل يجزي يعني تصب بالماء على الرجلين من بعيد او تعملهم بالميه، هل يجزي في الوضوء ولا يجزي؟ بارك الله فيك
1: يا شيخ. بارك الله.
3: ان شاء الله السؤال يكون واضح.
1: ان شاء الله واضح باذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: ان شاء الله. طيب اذا به طيب الكلام إذن انت راه المسألة، يعني سبحان الله اليوم لما تكلمنا على كياس وما يترتب عليها. ولما تكلمنا على يعني اكثر من مساله الاساءه للعامل, قلت لما تسيء لعامل اجنبي يروح لبلاده كيف تلاقى انت وياه تستسمح منه؟ الان زي ما قلت اشياء لا يلتفت الناس الى عاقبتها, المآلات ما ينظروش للمآلات, الانسان ينظر للموقف حد ذاته في تلك اللحظه وما ينظرش للمآلات التي قد تترتب على هذا الفعل من اثم قد يكون عظيما. زي ما قلت كده, انت مرات هو معلي سبله ويدخن, صحيح يدخن ويشي في الدخان, لكن باكل بعتول هذاك هو اللي يجيب للمرض. انا هو كان على قاب قوسين ادنى من التعرض لهذا المرض, عباره عن يجيب بعض يدخن بعض السباسي ولا كذا وجدت في الدخان اللي بعتول انت هذا. يعني من ما يدريك, من ما يدريك ان هذا التبغ او هذا الدخان اللي بعتول هو اللي سبب له في هذا المرض, وترتب عليه أورام وترتب عليه علاجات وصرف أموال وتضيق عليه أهله من النفقة خاصة بالدواء ثم مات بعد ذلك. يعني نقول شيء وارد راه, ما قلش لا ما يصيرش, أكيد يصير. نعم اتصال. أخ محمد السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا
4: فضيلة الشيخ, كيف حالك؟
1: أنا وسلام بك أخي الكريم.
4: يا فضيلة الشيخ, بلا نسألك على موضوع, يعني زوجتي مدرسة معلمة طبعا ومجتهدة في عملها والحمد لله, يعني ويتم حتى تكريمها في كل سنة نظر لاجتهادها ونظر لمجهودها اللي تقدم فيه
1: إن شاء الله.
4: وطبعا مش راضي على عملية الاعتصام هذا لأن تعتبر فيه أنه ممكن يكون فيه خسارة لبلادنا يعني وللأولاد يعني
1: no.
4: وطبعا هي مهضومة حتى في حقها ومرتبها, يعني مش عارفينها الحق في حتى سنوات ما أعطوهاش الفروقات متاعها والدرجة الواحدة ما أعطوهاش يعني
1: no.
4: تأول سمعنا بساس أن مرتب الشهر هذا أن المفروض من حق لهمش أن يخدوه المعلمين نظرا للاعتصام اللي اندائرت النقابة. فهل توا كيف اذا كان صار ان اعطوه المرتب كيف نتصرف, كيف تتصرف فيه يعني؟
1: ان شاء الله تفضل جواب ان شاء الله.
4: بدل الشيخ لا لو انا ما عنديش
1: حقيقه ولا تفسير انصاف. اقول لك اخي الكريم, يعني الحكم المرتب هذا اذا كان هو عاده لا يكون المرتب الا مقابل عمل, في العاده لا يكون المرتب الا مقابل عمل, لكن هل يعني ولي الأمر أجازة مثلا مرتب شهر واحد بس من حق الإنسان يعني ياخذ أو لا؟ حقيقة من باب الإنصاف أن لا أعلم الحكم الشرعي حقيقة, يعني الذي أفتي به الآن في اللحظة هذه يعني لا أعلم الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة حقيقة. الآن الاعتصام وتكلمنا عليه, وتكلمنا على حقوق المعلمين, وتكلمنا على المسألة هذه تمامه.
4: تمام
1: فيها.
4: بارك الله فيك
1: كويسه. لكن حقيقة يعني الحكم الشرعي الذي يعني أستطيع أن أنطق به الآن وقول دار الإفتاء في هذه المسألة لا أستحضره الآن حقيقة, يعني لا. فلعل إن شاء الله الشيخ في حلقة غضوة بإذن تعالى يعني إذا كان في فتوى موجودة إن شاء الله يتكلموا عليها بإذن تعالى إن شاء الله غدا إن شاء الله. أما أنا في حقيقة لا أستطيع الاعتصام من حقهم يعني الله أعلم. تكلمنا في أنا في كلام يجيبوا فيه يوميا إذا الإفتاء وتتكلم حتى حضرتك أنت وحضر الكلام في أحد الأخوة تكلم عن مسألة المرتبات, وتكلمنا عن حقوق المعلمين والصحة والنظافة والخدمات العامة وكذا, نتكلموا يجيبوا فيه كل يوم إذا الإفتاء. لعل أحد من أهل الاختصاص يسمع ويستجيب من ولاة الأمر, ولكن على الأقل هذا واجبنا كدار إفتاء في التوجيه لولاة الأمر على حقوق الناس وواجبات ولي الأمر وحقوق يعني الناس من عامة المسلمين في هذا البلد. إحنا هذا علينا التوجيه وعلينا إقامة الحجة عندهم عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. يوم غضوا ما يقولش والله ما يعرفوش وما ندروش وما عندناش علم, إحنا إقامة الحجة. لكن في شخصي أنا العبد لله لا أعلم الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة, فلعل إن شاء الله نرجع إلى إدارة الفتوى في دار الإفتاء وبلغهم على الأقل غضوة الشيخ إن شاء الله في حق غضوة يعني يتكلم عن هذه المسألة من حيث الحكم الشرعي. لأن يعني زي ما قلت لك مش واضح عندي مسألة من ناحية المرتب، من ناحية المرتب لا يكون إلا مقابل عمل، من ناحية المرتب لا يكون إلا مقابل عمل. هل وهل من الجائز يعني، وبعدين ممكن سمحني ممكن أسبوع ولا 10 أيام ولا 15 يوم ممكن يعني قد يصير في تسامح حتى من ولي الأمر، لكن لو استمر الأمر أكثر من شهر ما نقدرش ما نقدرش نقول لك أحلال، هذه قولا واحدا والله أعلم. يعني أكثر من شهر ما نقدرش نقول لك أحلال هذيك، لكن هو حين توه حين يعار الشهر يعني في الشهر هذا بحد ذاته فيه إشكال، هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام موجه ل 300,000 يعني مراه أو قديش 300,000 عنصر، 400,000 عنصر تقريبا من ظهي من مدرسين تقريبا. يعني الإنسان ينبغي أن ينظر لهذه المسألة حقوقك والتي كفلها لك الله سبحانه وتعالى، والشريعة هذه من حقك أنك تأخذ مرتب من بيت مال المسلمين يعني يحفظ كرامتك، وأن كل يوم يجيبوا فيه يعني فيه مشايخ يتكلموا المشايخ ومين يجيبوا فيها في أجزاء يعني موجهة وتوجه لهذا الأمر، يعني ما للمعلم وما عليه الاثنين يعني من حيث الاستقرار. لكن في المقابل من ناحية شرعية والله أعلم حقيقة لا أعلم، هذا ما دين به الله سبحانه وتعالى. يعني نرجع زي ما قلت لك إن شاء الله لإدارة الفتوى، إذا عندهم فتوى بالخصوص لدار الإفتاء، وإن شاء الله أكيد المشايخ غدا بإذن الله يتناولها
4: إن شاء الله. بارك الله
1: فيك وجزاك الله إن شاء الله خير. هذا المسألة فعني الحق ما يقدمش باب الإنصاف، هذا دين وسأسألوا عليه. يعني لا أعلم الحكم في هذه الحالة يعني. يعني يفرق الأمر على قد أتكلم عن نفسي يعني عن بين تفتي لعامة الناس أو تفتي لشخص لنفسك أو لكذا إلى آخره. هذه الكلمة اللي بتنقال الآن بيحمل عليها عشرات المئات وتلقى بها الله سبحانه وتعالى، فحقيقة لا أعلم والله أعلم. طيب إذا أكثر من شهر زي ما قلت يعني لو مثلا يعني تدخل في الحلم والله أعلم، لكن الشهر هذا ما نعرفش. لا ونوقف نحن. نعم الأخ أحمد معلش اللي تكلمت عليه حكم الشراء محل دن محل يبيع في الدخان، الشراء منه شراك منه أشياء جائزة شرع ما فيش بأس والله أعلم، وإن كان الأفضل أن ينصح هذا الشخص يعني باب الأمر معروف النهي عن المنكر، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. كلمة صاحب الدخان قول صاحب المحل قول يا أخوي انت رأوا رزقك ما شاء الله وربي يباركك وأنا معليك يعني ودخل في الحرام عليش ليروحك لخاطر 1000 جنيه زايدة ولا كذا 500 دينار ولا كذا إلى آخره. ناصحة التي يحصل بكلمة الطيبة إن كان من يقبل النصحة. الأخ أحمد يقول عندنا تأمين صحي صندوق خاص بشركة، يشتغل في شركة وهالشركة هاي بين صندوق تأمين، وصندوق التأمين يتكفل لك بدفع تأمين تكافلي لصندوق داخل الشركة، يتكفل لك بالتأمين الصحي بأن يدفع لك أن يتحمل عنك 90% من قيمة العلاج. عالجت بألف بيعطوك 90 وتدفع 100، عالجت بكذا إلى خيره يعني عالجت ب10,000 يتكفلوا عليك ب10% يدفع لك 9,000 وأنت تدفع 1,000 دينار للصندوق. التأمين التكافلي هذا لسبب صندوق عن طريق شركات التأمين التكافلي جائز شرعا ولا بأس بذلك. السؤال الأخ الكريم يقول أن رئيس الصندوق أحد المشتركين في الصندوق تقاعد وعالج وثم تقاعد، وعندما أراد أن يشدد عنه تكاليف العلاج المفروض هو يدفع 10%، فرئيس الصندوق قال لا باعتبار تقاعد خلاص ما تاخذوش منه. هل هذا من حقه أو من غير من حقه؟ هذا والله أعلم ليس من حقه، لأن الصندوق هذا صندوق مشتركين فيه الجميع على التساوي، إذا كان هكذا اللائحة متاعكم تحكم يعني، يعني كل من هو مشارك يعني يدفع 10% من أو يخلص عليه يعني عفوا يخلص عليه 90% فقط من العلاج والعشرة تحمله هو، فحكمه حكم الآخرين، من أين له رئيس مجلس الصندوق هذا إلا إذا كان في اللوائح يقولوا من تقاعد يعني يسدد عنه مثلا لوائح الصندوق، والاتفق عليه جميع المشتركين في الصندوق أن كل من تقاعد فإنه لا فإن الصندوق يتكفل بدفع مصاريف علاجه 100%، يعني ما فيش بأس. لكن كان هو برأسه هو بكيفه هو بمزاجه، يعني إن هو بيتصرف من كيفه، لا 10% تدفع عليه أنت للصندوق أدفعها عليه، لكن لا تكون من حساب المشتركين، والله أعلم. هذا الذي أعلمه. إذن ما دام ما فيش لائحة نص، فالمؤمنون على شروط ما عند شروطهم، تحتكموا لي اللوائح التي اتفق عليها الجميع، أو إذا وافق الجميع مشتركين قالوا لا معلش فلان، يعني كلهم اتفقوا عن طيب خاطر. وهذه طبعا يعني مستبعد أن تجمع هؤلاء الناس كلهم، كان هم شركة ف 300 ولا 500 ولا 1000 ولا 2000، يعني تجمعهم والنبي تكفلوا من فلان سامحوها وكذا، أو إذا بيضيفوا هم يعني بنص اتفقوا عليه جماعة ما فيش بس. أما إذا كانت اللوائح المنظمة لعمل الصندوق التكافلي لا تسمح بذلك فليس من حقه، والله أعلم. الأخ سنوسي يقول أن يشتغل في حقل في الصحراء وبأسبوعين بأسبوعين يعني العمل غادي، فهل نقصر يعني الصلاة لما نقول تكون في الصحراء غادي، لما نروح نصلي صلاة المقيم؟ أخي الكريم، الذي عليه علماؤنا أن المقيم أو المسافر إذا ذهب إلى مكان ما وجزم بأنه سيبقى فيه أكثر من 20 صلاة، فعليه أن يصلي صلاة منه صلاة المقيم، صلاة المقيم. وأنت قاعد غادي أسبوعين، فأنت من أول ما توصل تنزل الحقل، تصل المكان اللي أنت مقيم فيه في الحقل، تصلي صلاة المقيم، تصلي صلاة المقيم. هذا الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المسألة. السؤال اللي بعده، الأخ عبد الله تكلم على رسالة لجد المرتب موحد المرتبات والصحة والتعليم والجمعيات ويرد الجمعيات. والله يا أخي الكريم، زي ما قلت في رسالة يومية أو رسائل يومية من إذاعة دار الإفتاء الليبية حول الجدول الموحد للمرتبات أو الجدول العادل للمرتبات بين أصناف المجتمع، الجدول الذي يعدل بين الجميع وجميع القطاعات، جميع القطاعات. هذا تكلمنا عليه أخي الكريم، وقلنا بأنه يعني ينبغي أن تكون هناك نظرة من الدولة ومن رأس الحكومة أو كذا إلى وضع جدول عادل يعدل بين الناس من حيث المعيشة، ويسوي بينهم في الحقوق وحقوقهم التي لهم، ثم بعد ذلك بحسب يعني علاوة كل نشاط وما يترتب عليه سواء من شهادات أو من علاوات الخطر وغيرها، والله أعلم. فلو كلام في يوميا يصدر عليه دار الإفتاء، إذاعة دار الإفتاء، توجيهات يومية بهذا الخصوص، وهذه حجتنا على ولاة الأمر. أما عمية رد الجمعيات، والله للأسف يعني بلد زي هذا يعني يشتاقوا الناس فيه للجمعيات، يعني والله إذا مشكلة حقيقة، يعني جمعيات من 2000 ألغيت من 2007 تقريبا، نذكر أن ألغيت الجمعيات، ما عاد فيه معنى كلمة جمعيات، من 2008 وكان جابوا حاجة مرة في 4-5 شهور، يعني كنا عايشين في البلاد وكنا في الجمعيات زي بعضنا، لكن الإنسان كان يعني يأمل أن يكون حاله أفضل من الوضع الذي هو عليه الآن، لكن تكالبت على الدولة ماذا أقول ذئاب الفساد للأسف، فأصبح الناس يعني يحنوا حتى للجمعيات. على كل حال، رب صلى الله أن يهدي العباد والبلاد. الأخ أحمد قال أني عندي وهني وصاحبي وكذا عندنا زوز كاكين ملك بناتنا، وأجرناهم قال لي شريكي قال لي رأوا أجرتهم ب1000 دينار وكل شهر يعطي فيه 500، وبعدين اكتشفت أن مأجرهم ب1400، ولما قلت له كيف يا فلان يعني مأجرهم ب1400 وتعطي فيه 500، قال لي لا ولدي هو اللي مأجرهم ب1400 و400 يخفيهم ولدك ولدي. هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز. الشريكان إذا اتفقا على إيجار معين أو نسبة معينة، فالمؤمنون عند شروطهم، بأي حق ولدك يأخذ 400؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يبدأ إنسان يحلل لروحة، يعني سبحان الله 400 دينار يا جماعة الخير بالله، شوفوا يعني تستغرب في المجتمع أو بعض عفوا في بعض أفراد المجتمع، يعني 400 دينار تأكلها بالباطل ولا 300 جنيه، وفيه اللي 100 وفيه اللي 50، وفيه يعني قصدي تبيع آخرتك ب400 جنيه بخمس وكذا، وإنسان ما بيحاش بمليارات. لو يستحضر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة الذي يعني الأنبياء صلوات الله ربي عليهم جميعا يقولون، كل نبي يقول نفسي نفسي حتى صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، يعني يخافون من ذاك اليوم. أنت تمشي تبيع دينك بخمسين ومئة جنيه وأربعمائة جنيه وحتى مليار اللي عنده دين، وهم موجودين حقيقة، موجودين في هذا المجتمع دين، لا يبيعون دينهم بالملايين، لا يبيعون، وموجودين في المجتمع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يعني الصوت يعني حتى مرة تقال في 60 و70 و75 وقاعد يلخبط على 200 و300 جنيه و400 جنيه، سبحان الله. يعني هل أنت مؤمن بيوم القيامة فعلا؟ هم داير حساب لي يوم تدخل القبر وحدك، القبر وحدك، هذا حرام لا يجوز. هذا عليه أن يعوضك على الـ400 جنيه، كل 400 خذها عندك فيها 200 دينار، واجب عليه شرعا، ومن حقك، من حقك شرعا، بيعطيه ولد يعطيه من فلوسه هو، ولده مش مالك معكم ولا أنتم مخدمين. والله تولوا جايبين مثلا واحد وقال لكم من أجره لكم وراهو ونبي العمونة بتاعي، ما فيش بأس، لكن هو مأجر الدكان هذا صاحبك وكاذب عليك قالك بلف، يعني كذا أحاول على قوة إلا بالله. من حقك أن تطالبه بحقك عن كل الشهور التي تقاضى فيها 1400 عندك فيهم 200، كل شهر عندك فيه 200 وتطالب فيهم حق، ومن حقك أن تنتج معي حتى الشراكة هذه. الله أعلم. الأخ محمد سيف هو تكلم على قوله تعالى الله أعلم، يعني والآية هي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2 وتتفرق أمتي على 73 فرقة، فكيف يكون هذا الأمر؟ هو هذا وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم متواحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا هو الأصل، أن دينكم دين واحد، أن دينكم دين واحد. هذا هو الأصل، هذا الذي يعني ينبغي أن يكون عليه جميع المسلمين يدينون بدين الإسلام، بدين الإسلام. هذا هو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذا الكلام ما فيش تناقض أخي الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في التفسير عن ابن عباس دينكم دين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، ثم التفرق هذا هو الاختلاف، الاختلاف يعني الذين يفرقون دينهم شيعا وأحزاب، يعني طوائف التي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين يعني يأثمون ويخالفون شرع الله سبحانه وتعالى على فرق وعلى يعني طوائف، يعني كل منها كل ما كانت تحت راية الإسلام هي لا نستطيع أن نخرج أحد من الملة إلا بدليل واضح ونص واضح، يعني هذا الأمر. فهو ما فيش تعارض، أن الأصل أن نحن أمة واحدة، أننا ندين كلنا بدين الإسلام، هذه هي القاعدة الرئيسة، هذا الذي ينبغي أن يكون، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الذي ينبغي أن يكون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاف ذلك، وهو الذين يختلفون بعد رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني على إلى يوم القيامة هذا الافتراق، يعني وإن كان الحديث فيه كلام بعض أهل العلم تكلم فيه في نهاية الحديث ما عليه أنا وكذا وأصحابي وكذا، فيه كلام يعني منهم صححه ومنهم تكلم فيه والله أعلم. لكن إحنا نقول له أخي سيف ما فيش معارضة بين الآية، الآية تقول أن الأصل أنه أن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الذي المعيار وهذا هو المرجع. ثم تكلم وسلم عن اختلاف الأمة بعد ذلك، الله أعلم، يعني المعتزلة والخوارج والجهمية والجبرية وسمي ما شئت كم يعني من هذه الطوائف اللي هي مخالفة لأهل السنة والجماعة، الله أعلم. الأخ بشير يقول أعمل في شركة صرفونا ملابس و استعمالها في الشركة وقد تركت العمل، والله أعلم أخي. يعني شوفوا سبحان الله، الناس اللي دائما الأمثلة الخيرة كما قلت موجودة في مجتمعنا، الإنسان يستلم في الحال الحرام على أبسط الأشياء، التي لا ناس ينهبوا بالمليارات والملايين وناس يستلك عليه مسألة ممكن قيمتها 100 جنيه و50 دينار وأقل يعني مثلا. فأخي الكريم بشير يقول لي نعمل في شركة يصرفون في ملابس للعمل يعني أحذية خاصة بالأعمال الثقيلة وألبسة خاصة واللباس والأحذية والألبسة. وأني تركت الشغل. أخي بشير لائحة الشركة هي التي تحكم بهذا العمل يعني تحكم يعني هل هو باب التمليك مطلق أو التمليك يعني أثناء فترة العمل فقط يعني تقدر ترجع حق ما يقدرش يقول لك خاصة الجديدة طبعا المستعملة هذه ما عادش ياخذ حد في العادة يعني ممكن تستمر معك وتدخل في التمليك لأنها استهلكت مستعملة لكن الجديدة الله أعلم ترجع لي اللوائح اللي الشركة تشتغل فيها كان قال لا لابد ترجعها يعني ينبغي يرجعها كان قال لا من لوائح تنص على تمليكها لك تمليك استعملتها ولا استعملتهاش فذاك يحق لك استعمالها والله أعلم. الأخ محمد يقول زوجتي عملت عملية لا تستطيع غسل الرجلين صلى الله يعجلها بالشفاء وقال هل ومرات تكون موجود طبعا هو ما تكون انت موجود انت تصب المية وتدلك رجلين زوجتك او اختها او اخوها او ابنها او امها او ابوها ان يقول له ذي محرم يجوز له ان يغسل الرجلين المحرم هذه او زي ما قلت انت زوجتك تكون انت موجودة تعبد بالله سبحانه وتعالى فما فيش بس لكن كان بروحها ما في حد في البيت والصلاة وحنا وقت الصلاة فيكفي ان يعني ان تصب المية الفاطمة على القدم بالكامل بقدر تطمئن نفسها إلى أن الماء عمم القدم بالكامل والله أعلم وبالتالي لا بأس في ذلك. الأخ محمد تكلمنا معك في المباشر مباشرة عن زوجته عملية الاعتصام عملية حكم هذا المرتب كما تكلمت فيه وقلت هو الأمر يعني حقيقة لا أعلم الحكم فيه والله أعلم ولعل غدا إن شاء الله إذا شوفوا إدارة الفتوى إذا عندهم فتوى بخصوص قد ينوه عنها غدا إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإن وفقت فذلك بفضل الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة كالعادة لا ننسى فريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة نشكرهم على سعة صدرهم وتعاملهم مع مستمعينا الكرام بكل لطف ومودة فجزاهم الله عنا خيرا وإلى حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام كنتم تستمعون.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات، خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر؟ يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
2: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم العلماء. نعم. يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في، او يعني اقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. لانك اذا قلت يا ايها المستمع الكريم، يا ايها الحبيب، اذا قلت ان العالم الفلاني او دار الافتاء او المفتي اخطا

التجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه. ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في راجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، أنا ما نتحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرح لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل. هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلافه ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول قاعة اليقين اللي يثبت بشكل يقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث منعرفوا السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني، أقول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 اليوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. ف قول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لهش وكذا وما بينت لهش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب
وما رفضتش حقها،

0: هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا جهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليم ولا غير. كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهرنا العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
3: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
2: كويس.
3: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها أو كذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
2: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
3: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
2: نعم الله يبارك فيك شيخ.
0: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فأول الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
4: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاع، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفي أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيعوا الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راه. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهم، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
5: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام.
6: يا أستاذ الكرم بارك الله فيك، مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
5: آمين
6: وبارك الله فيك.
5: آمين
6: وأتني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
5: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
6: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
5: إيه تفضل.
6: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
5: إيه ولد أخوك. إيه
6: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه وأمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت لي ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد بالحديد وهل نسيبه لله؟
5: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين ولو كان ظالمين، راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص ان في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من اهل الخير من أئمة، والا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على امر خطير. هو لما يبقى عليه اصراره ان هو بقاطع ابوه وامه، هذا والعياذ بالله يعني في امر خطير جدا، بيرجع بالسلبيه وبالسوء عليه حياته وعليه اسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
1: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
7: تتابعون الان برنامج مع دار الافتاء.
1: هذه الحلقه اعاده.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمع هيك يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت متوضى ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ما ندير اللصقه وبعدين توضيت متوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصراته يا شيخ.
0: السلام عليكم. نصراته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليك يا شيخ، شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فاحنا انت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نسأل العزة وخذنا الغزة إن شاء الله. آمين. إن شاء الله الدعاء.
0: آمين.
3: الله مزعل الدين، الله مزعل الدين في أيدينا ولا تزعل في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 وفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقوله إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام سيد عبد السلام السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراتة. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر. نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درجوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1 ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الفتاة ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمع دار الإفتاء تاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما ليناش علاقة، هم يقولون قولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين، يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا ردوا يوم الاثنين، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا وفيه، جاتني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدوة اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدوة يقولوا لا أنتم مديرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لا نطلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء، وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء ما عنديش إشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الإفتاء أني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كل لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هكي والله، قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين، بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. ترى هم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان، هل متأكد أنه شرح لك صح؟ فاني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية اني اظن ان فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لان فتوى بدون علم. وضربت المثال اكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با انت شني قلت لها؟ لا انت قول لي مطلقة ولا لا. تبا يقول لي نيما كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة ونيما نعرف شو نقولت. لا يا قول لي اي واحد تاني غيري ني، ولا حتى ني لو قلت له هي طالق او غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وان وافق الصواب. لاني ما نعرفاش اصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال انت طالق ولا انت محرم عليا ولا كان درتي كذا انت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، او قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الافتاء وقالوا حلال، اما ان يقولوا احنا افتينا بناء على الآلية، واما يكون قولهم خطأ وان وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوه قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الافتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، ما دام صيب من الناس كائنا من كان قال الحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش. يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطا وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامه. فلما تكلموا بعض الاشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه ان اتباع دار الافتاء يقولوا لا قول دار الافتاء معصوم، هذا ما قال احد حسب علمي اللي قريته اني ما قال احد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الافتاء فتواها 100% واي فتوى تانية غلط او الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال اي كلام غير اني غلط ولا قال بتبعوش ولا قال اني معصوم، قال اني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ انت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذه كمسلتك انت. فالكذب على دار الافتاء بان قالت حتى لو انصار دار الافتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الافتاء ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم. هذا على فرض ان في من قال، هذه مساله لابد من بيانها. ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ، لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه أصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما فيه شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في 100% قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، اطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشق على دار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدقنيش أنا، برا أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتاخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوه لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصر في ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصر في ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معش نبوك كلام عاري عن الصحة وغير صحيح؟ ولا حتى في الخيال أن يصير حتى بعد الكلام اللي صاره؟ أبدا، مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا أن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، رأوا تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي إن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني احنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. شيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنها حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا، أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا احنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين أن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والثالثة مش كيف هكي. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام، بني توشني بنعرف حرام، يعني كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك ولا الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتباره عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتباره عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتيرنا غادي ما تفتيرنا شهني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه، دوني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عليه مسألة يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش، ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقولها بإذن الله تعالى. وهذا موجود، انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا إيه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا إيه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه ويكتب لك في المرات، يكتب لك هذوك، يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه، ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم، لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهواء. لو كان أنت بيعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تاخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذه بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم، لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأل واللي يقول عليه سيف على رقبتي، يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده. وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ، وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نين اعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نين اعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نين اعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالث أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها لو لقيتها، مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله $2000 أحلال بتكبش فيها لأنك تب تدير $2000 أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق على روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خذ رأي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا. وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول على صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق. هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد ما. لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا. أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن هو يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أني نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها ترى، أطلع أنت الآن اعتذر كان كنت راجل. أني والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش يعني والله هو مرات هذا الكلام اللي قلت الآن ما قلت، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تتصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن. لكن الله غالب باش نديره، تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف، لا وقلنا وكفرنا يا سيدي هاي، ومش لان احنا بنكفره، لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي، اطلع اقول والله ما نحسبه مشكي، ولا اني غلط في التحدي اللي درته، او على الاقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا امسح الفيديو اللي درته، ولا لكن اني متاكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجه، لانه يعرف ان في ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الافتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها، والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد،

0: التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك عليه موافق وقالوا لك تعالنا بعد 3 أيام انتبهوا لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة رأوا مش اختلاف في الدليل، هذا اخذ دليل وهذا اخذ دليل، رأوا المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، تو حسب ما اللي ني قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب على بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا إحنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: طيب، عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أنا صليت 3 ولا صليت 4؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أنا صليت 3 ولا 4؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت 3 أو 4، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى 3 ويزيد 4. هل صلى 1 ولا 2؟ يعتبر روحه صلى 1 ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس

0: لا هو يقول لا، انت رأيك صليت ثلاثة صليت أربع، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
2: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء. إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
1: نعم، النوم الثقيل وكذا،
2: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
1: نعم، بارك الله فيكم.
3: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
4: يكفي، نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من النية هذه يدخل، يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالإغتسال بالكامل هكذا بنية طرف الحد
3: يمر على الأعضاء أو لا؟
4: إيه، يمر على الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
3: واضح. شيخ السؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطلع حتى في الحرمة تبعت هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
3: نعم،
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني. طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يشوف فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
3: صحيح
4: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره. تقول في بعض العمر حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيراده، لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. او شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه، الورقه متاعها تقرا ورقه بعض الورقات تلقاها ساقطه، وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت الامتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
3: والله شيخ بارك الله فيك.
5: الاخ حسين قال ان في يوم وفاه امه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
6: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في هذه، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدحه من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
8: الإسلامية. نعم، جيد.
7: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
8: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
7: ترجيع على المعاصي.
8: نعم
7: ترجيع على المعاصي.
8: نعم. ذكر الخمر وذكر
7: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
8: نعم
7: امرأة عامة
8: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
7: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
8: بدايات
7: صحيح.
8: طيب.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
1: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
2: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
1: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
2: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
1: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
2: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
1: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذي أرسلوا إليهم.
2: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
1: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة وياء المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام، وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل، وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللم مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
2: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
1: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهره الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
2: وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
1: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
2: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر.
1: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه، في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيث في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم.
0: وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
1: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكسر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية، أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا، فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا. أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب، فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
0: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
0: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
1: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إثر جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، فالصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل

0: محمد بن كرام السجي الثاني المتوفى عام 255. نعم.
1: وسمي الخط وحيا.
0: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي، وسوف يستشهد ببعض آيات. كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
1: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
0: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
1: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه. وقد يكون الوحي بالحاجب، بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
1: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
0: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
1: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إلى